أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا البرنامج القرآني التدبري لكلام الله عز وجل. نحن في سورة الذاريات ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إخواني وأخواتي، في اللقاءات الماضية ذكرنا صفات المجرمين، وقلنا منها الاستكبار عن آيات الله وتكذيبها، ومن صفاتهم الكذب على الله بعبادة غيره، ومن صفاتهم الاستهزاء بالله ورسله. ونواصل اليوم شيئا من صفات هؤلاء المجرمين. فمن صفاتهم كذلك معاداة النبيين ودعاة الحق. فالله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. معاداة المجرمين للنبيين لم تكن لذواتهم، ولكن من أجل دعوتهم إلى الله عز وجل، لأجل هذا التغيير العقدي والفكري والاجتماعي. وعلى ذلك يكون من المجرمين

0: من يعادي دعاة الحق الذين يسيرون على خطى الأنبياء. امرأة تعادي الدعوة للستر والحجاب الذي أمرت به نصوص القرآن، هذه المرأة مجرمة، لأنها تعادي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام وما أتى به القرآن كذلك. وتجد رجلا يعادي الإنفاق ورعاية الفقراء والمساكين الذي أمر به القرآن الكريم، ويرى أن هؤلاء الفقراء والمساكين عالة على المجتمع ويجب التخلص منهم، إنه مجرم. لماذا؟ لأنه يعادي ما دعا له الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن لا يصح أن يعادي الإنسان ما الأنبياء ومن يسير على نهج الأنبياء وما دعا له الأنبياء. كذلك من صفاتهم التكذيب بالنار، ومثله التكذيب بالآخرة. هذه النار التي يكذب بها المجرمون، لأن التكذيب بالنار يستلزم التكذيب بآيات القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتضح هنا أن الإجرام هنا بمعنى الكفر الملي، لأن قلنا في اللقاءات الماضية أن بعض المفسرين يفسر المجرمين بالكافرين، فإذا لابد من النظر في كل موضع. فإذا هنا عندما يقول هذه النار التي يكذب بها المجرمون، هنا واضح أن الذي يكذب بالنار تكذيبا وأنها لن تكون لا يكون إلا ذلك الكافر كفرا مليا، والعياذ بالله. ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس والعبر في هذا المشهد في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ ترابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم.

بالغير وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من

أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم.

إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات

ثلاثا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

آبَاؤُهُمْ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا

ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين

واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر

0: أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أواباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين.

فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم

كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم

يقرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.

ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليه

0: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم

فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا.

0: الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت عبد الله بن بدر الكندي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي عبد الله بن بدر الكندي، عمري 15 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل

0: بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت عبد الله بن بدر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف المبصرون بقلوبهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يدبر الأمر وبيده الخير، يفتح الأبواب ويهيئ الأسباب. ما أروع أصحاب العصا البيضاء، هؤلاء الذين أشرق في قلوبهم نور البصيرة إن فقدوا نور البصر. فنور الحياة لا ينطفئ بغياب نعمة النظر، هكذا هم في نظرتهم الإيمانية يرون في يومياتهم، يتمتعون بمعنويات عالية تتفتح في حياتهم أبواب من الصبر والعزيمة والإصرار والإبداع. ومما حب الله به كثيرا من المكفوفين امتلاكهم ذاكرة قوية، وذلك الحس المرهف بالأصوات، وما وهبوا من قدرة عالية على التركيز والإنصات مع مهارتهم في اللمس والإدراك، فضلا عن ملازمتهم الصبر الجميل وتلك المثابرة التي تثير الإعجاب. قدرات ووسائل تكيفوا بها مع الحياة وغدت منطلقا لتعلمهم وإبداعهم وأعمالهم وخدماتهم للآخرين. ونحن في هذه المراشد الإيمانية نتعلم ألا نقيس الناس بما فقدوه من نعم، وإنما بما وهبهم الله من الطاقة والموهبة وحسن العمل. فهؤلاء الذين يراهم الناس فاقدين لنور عيونهم قد يبهرون بامتلاك نور في قلوبهم وقوة في إرادتهم وصدق في عزائمهم، وبما تصبح به آثارهم في هذه الحياة أعظم من آثار كثير ممن أبصرت عيونهم ولم تبصر قلوبهم. وكم برز في بلادنا وحضارتنا من المكفوفين من العلماء والقراء والأدباء والمفكرين والمبدعين، يشهد لهم ما تركوه من آثار مضيئة في العالم. فما أجمل هذا المجتمع الطيب حين يرى أهله المكفوف بعين تقديره لا بعين شفقته، لاكتشاف مواهبه واغتنام قدراته وتيسير سبل العلم والعمل في حياته. فالحواس لا تحد العطاء، والعاهات لا تحجب الطموحات، وكل ميسر بعون الله ليصنع المرء من تحدياته فرصا للنجاح، ومن صعوباته سلما للفلاح، ومن عثراته أبواب أجر وإنجاز. بصير وبالقلب قد أبصر، يعيش رضيا بما قد جرى، ينافس في الخير في همة، غدا في الدجى بدره النيرا، يجدد لله شكرا له، وحق لذي اللطف أن يشكرا، له جل في منعه منحة، وفي أخذه هبة قد ترى. فهيا بنا لله ربنا مبتغين إلى فضله خير الأسباب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح وأن يجعل بيننا المودة والرحمة والألفة. سكن الروح. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أمر مهم، عن أمر يؤثر بصورة مباشرة على حياتنا اليومية ويؤثر في صياغة فكر كثير من الناس. الموضوع هو وسائل التواصل الاجتماعي. قبل أن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في العلاقة بين الزوجين، نطرح بعض الأسئلة التي توضح أو يمكن أن تكون نقاط مهمة نتساءل عنها ونطرح الحلول حولها. أولا، هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية؟ ثانيا، هل الغالب في التأثير على العلاقات الزوجية الجانب البناء أو الجانب الهدام؟ إذا كان هنالك أثر، فهل الغالب في العلاقات الزوجية أو في التأثير على العلاقات الزوجية الجانب البناء الإيجابي أو الجانب الهدام؟ هل عالم أو لنقل عوالم وسائل التواصل الاجتماعي تمثل الواقع؟ بمعنى، هل تصور الواقع كما هو عليه وتعكس حقيقة الحياة اليومية التي يحياها المجتمع، أو أن هناك فجوة، أو أن هناك عالما من المثاليات والاسترسال في حياة الوهم الذي يحياه صاحب الحساب؟ هل هناك انتقاء سليم للمواد المعروضة على الملأ من صور وفيديوهات ومقاطع صوتية وغير ذلك؟ هل هنالك انتقاء واختيار صحيح؟ من يتلقى هذا المحتوى؟ إذا جئنا إلى المتلقي، هل لديه القدرة لتنقيح ما يسمع ويرى؟ هل لديه الأدوات؟ هل لديه المنقيات أو المصفيات التي تميز الغث من السمين، تميز بين السم والدسم، تميز بين الحسن والسيء والطيب والخبيث؟ هنا سؤال مطروح. هل الوقت المبذول في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي يعادل قيمة المحتوى علميا؟ وهل يستحق أن ينفق الإنسان عمره فيه؟ هل يستحق هذا المنشور أن يبذل الإنسان فيه في سماع مقطع صوتي أو متابعة فيديو أو قراءة منشور معين يستهلك دقائق من عمره الذي هو أثمن ما يملك الإنسان؟ العمر هو أثمن ما يملك الإنسان، بل هو وعاء النعم جميعا. لو قلنا للإنسان بأنك لديك نصف ساعة فقط ونعطيك من الخيرات ومن المال ما تشاء، أو نعطيك نصف هذه الخيرات وهذه الثروات ونعطيك ساعة، أيهما يفضل؟ العمر هو وعاء النعم، لا تتصور لذة في العمر ولا استمتاع بنعم الله تعالى إلا بوجود العمر. إذن كما يقال، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وهل الإنسان إلا لحظات ودقائق يعيشها ثم بعد ذلك يفنى؟ هل هذه المواد التي ينفق الكثير من الناس أوقاتهم التي هي أعز وأغلى ما يملكون في هذه، في متابعة هذه المواد المنشورة، هل تستحق فعلا أن ينفق فيها هذا الوقت؟ ثم هل هناك مأمن من أن يعيش الإنسان في العالم الافتراضي متوهما السعادة والإنجاز، بينما هو في الحقيقة يقبع في عالم حقيقي متخلف؟ هل هنالك مأمن من أن يكون هنالك مثالية يحياها الإنسان في الوهم وواقعه متخلف، يظن أنه قد بلغ ما بلغ من التطور ومن السعادة، وفي واقعه يرزح تحت كثير من الأمور السلبية في حياته الحقيقية؟ هل هناك مأمن لأصحاب الحسابات أو لمدمني وسائل التواصل الاجتماعي من العيش في عالم الوهم وهم في الواقع متخلفون في العالم الحقيقي؟ ثم نأتي لسؤال أخير. مثلا، هل المشاهير الذين يتابعهم الكثيرون، هل هم فعلا قدوات
ورموز للنجاح، هل هم أمثلة يحتذى بها، أو أن كثرة المتابعين أو الظهور المتتابع المستشري في وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة يدل على نجاح أولئك الذين يسمون بالمشاهير؟ إذا تأملنا يا إخوان موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وأثر هذه الوسائل في العلاقة الزوجية، نجد أن هذه الوسائل بطبيعة الحال هي سلاح ذو حدين، ولكن مع الأسف الشديد صار في الغالب معول هدم لكثير من الأسر، وأصبح يرسل رسائل مسمومة تقلب الموازين، تقلب المعايير، وتزين الباطل وتشوه الحق. حتى وصلت بعض الإحصائيات تذكر أن إحدى الدول الخليجية وصلت حالات الطلاق، نحن نتحدث عن طلاق، نتحدث عن هدم أسرة، نتحدث عن قطع علاقات جعلها الله تعالى مقدسة وصانها وحفظها بكثير من الأمور التي تحفظ كيان الأسرة. وصلت حالات الطلاق في بعض الدول الخليجية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا إلى أكثر من النصف، تقدر من 50 إلى 60%. هذا رقم مخيف، يجعل الإنسان عندما تأتيك مشكلة وفيها أسباب ننظر إلى السبب الأكبر. الآن السبب أكثر من النصف في حالات الطلاق في هذه الدولة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. سكن الروح. أيها الإخوة، في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم نتحدث بشيء من الاختصار عن هذه الوسائل، وكيف يمكن أن يحذر الإنسان من أن يفسد علاقته الزوجية بسبب هذه الوسائل. نتحدث هنا بنقاط مختصرة مركزة. نستحضر عند حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي عدة أمور. أولا، هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، في الواقع أصبحت منبرا لكل أحد، أصبحت متاحة لكل من أراد عرض بضاعته، حسنة كانت أم سيئة، طيبة كانت أم خبيثة، وهذا واقع. كل صاحب مبدأ وكل صاحب هوى، كل صالح وكل طالح يجد منبرا مفتوحا يعرض فيه بضاعته. إذن ينبغي أن نستحضر مع هذا الانفتاح، مع هذه القنوات المفتوحة، أن مصدر المادة مفتوح على كل الاحتمالات. ينبغي الحذر في التعامل معها وتصحيح مفهوم الحرية التي هي موجودة الآن في الواقع، حرية غير منضبطة في بث هذه المواد في وسائل التواصل الاجتماعي. فحرية البعض، بعض الناس يرى أو تعني الحرية في مفهومه وفي عقليته تعني الحرية في الوصول إلى عقلك وفكرك ودينك لكي يسيطر عليك. وكما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. الناس قد اتخذوا من وسائل التطور الحديثة طرائق قددا، منهم من جعلها للمصلحة ومنهم من استغلها للفساد. كما أن الشهرة يا إخوان لا تعني الصلاح والنجاح بأي حال من الأحوال. المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة المتابعين أو كثرة من يضعون الإعجابات ليس بالضرورة أن يكون قدوة حسنة، بل قد يكون مثالا للحذر وداعيا للتحذير منه. فليست كثرة المتابعين معيارا عند العقلاء. الله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إذن العاقل هو الذي يعي قول الله.

0: لا قدمه.
1: سكن الروح.
0: في هذا اللقاء نقتصر على النقطة الأولى، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نواصل حديثنا عن بعض الملاحظات أو بعض النقاط التي تخص وسائل التواصل الاجتماعي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروم.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروم. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: الخرق مد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
0: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تعرض القرآن الكريم لمجموعة من القصص مختارة من سائر القصص التي مرت بها البشرية ليس احتباطيا، بل لحكمة تتعدد فوائدها وأبعادها. نعم، لربما يقال أن هناك مجموعة من الاحتمالات المنطقية عقلية قد تشكل أسبابا أو حكما وراء ذلك. فمنها إن القصة تحوي على مجموعة من الدروس الامتدادية، بمعنى أنها تملك روح الامتداد عبر الأزمان وتقبل التكرار في أثواب مختلفة وفي أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة. فذكرها إذن يتضمن إسقاطات واقعية على كل عصر. ومنها أن تناول القصة يكون من عدة زوايا، وهذا يعني أن القصة الواحدة تحمل في نفسها مجموعة غير قليلة من الدروس والعبر، فهذا لعله يبين الحكمة من وراء التكرار لبعض القصص. وقد سبق وأن بينا أيضا أننا نلحظ في الآيات المباركة والتي تقترن عادة بحدث أو أشخاص وجود قواعد مهمة جدا، ويمكن أن تكون قواعد على مستوى علم الاجتماع أو علم الفقه أو علم الأخلاق أو علم الاقتصاد أو علم التربية أو علم الأسرة أو علم التعاملات الإدارية أو التنموية والتطويرية وغير ذلك. فإن الآيات القرآنية الكريمة تحوي على مجموعة غير قليلة من القواعد، وشأن القواعد أن تكون امتدادية أيضا في روحها وتمتد عبر الزمان والمكان لتنطبق على كل حدث أو شخص تتكون بينه وبين تلك القاعدة علقة وارتباط. وهذا يعني أن قراءتنا للآيات المباركة ينبغي ألا تقتصر على مجرد تلاوة أو تجويد وشبه ذلك، بل لا بد وأن يتعدى إلى التدبر فيها تدبرا يستدعي تلك القواعد من خلال استنطاق القرآن الكريم، ويحاول فهم الواقع المعاصر، ومن ثم معرفة العلاج الناجح، وثم معرفة وسائل التطبيق لإنجاح العلاج والحلول، ومن ثم البحث عما يشكل التحصين الاجتماعي للأفراد والجماعات من السقوط والفشل والاختراق من قبل العدو. لقد ذكرت الآية المباركة المتقدمة أمرا مهما، وهو موضوع السنن. ترى ما علاقة السنن بالمجتمعات البشرية؟ وهل لنا معرفة هذه السنن؟ وما أهمية هذه السنن في حياتنا؟ وما أهمية التقوى أيضا، كما هو سياق حديثنا في موضوع السنن؟ هذا ما سوف نحاول من التسليط بعض الضوء عليه إن شاء الله تعالى. لقد عبر الأعلام عن السنن الإلهية بالقوانين التكوينية، والبعض الآخر عبر عنها بسنن التأريخ، وهي منظومة وجودية قد شكلها الله تبارك وتعالى في نسق دقيق جدا، وكأن لها مجسات حساسة جدا، وهي مرتبطة بكل كائن على وجه الأرض، والذي يهمنا هنا هو الإنسان. فهذه القوانين التكوينية مرتبطة بالإنسان وبشكل مباشر، مرتبطة بالإنسان كفرد، ومرتبطة بالإنسان كمجموع وكمجتمع. وحركة هذا القانون التكويني وهذه السنن الإلهية أو سنن التأريخ تدور مدار الإنسان سواء أكان ساكنا أو ساكتا أو متحركا، ويمارس حراكا على مستوى نفسه أو على مستوى المجتمع. وتملك هذه القوانين التكوينية والسنن الإلهية نظاما تفاعليا بأعلى مستوياته وحركته، فإن أي فعل يصدر من الإنسان فإنه مرصود من قبل هذه القوانين بشكل تلقائي، وهي بدورها تبدأ بالتحرك وفق ما يرسمه السلوك الإنساني. فإن كانت حركته أو سكنته الفردية والمجتمعية إيجابية فإن القانون التكويني يتحرك في صالح هذا الإنسان وبإيجابية، ولكن إذا ما كانت حركته وسكنته الفردية والمجتمعية سلبية فإن القانون التكويني يتحرك بشكل سلبي. فحركة القانون التكويني والسنة الإلهية أو السنة التاريخية تفاعلية تتأثر بالإنسان وتؤثر وفق ما تمليه إملاءات الإنسان بسلوكه الفردي أو الاجتماعي. وتمتاز هذه القوانين التكوينية بميزات أخرى أيضا إضافة إلى ما ذكرناها من قبيل، أنها تستطيع تمييز السلوكيات بدقة متناهية، أنها تستطيع أن ترصد نوعية السلوك وحجمه وكيفيته وكميته وبدقة متناهية، أنها إذا تحركت فإن حركتها تتناسب وذلك السلوك حجما وكيفا ونوعا وكما وبدقة متناهية، أنها لا تعرف في روحها المجاملات ولا المحسوبيات لأي إنسان، فهي لا تعرف ابن من هذا أو إلى من ينتمي أو إلى من ينتسب أو ما يكون منصبه ومقامه، ولهذا يمكن تعرفها بأنها منظومة تعمل وفق منظومة العدالة بما للكلمة من معنى بالمعنى الحرفي، وتعمل وفق منظومة حقوقية دقيقة جدا بحيث تضع الحقوق وفق ما تمليه سلوكيات الإنسان، ولهذا لا يمكن لأي أحد خداعها أو التلاعب بها أو التلاعب عليها أو التحايل عليها أو المكر بها، بل ولا يمكن لأي أحد اختراقها بأي شكل من الأشكال، فهي قد زودت بالقدرة والهيمنة والدقة المتناهية. وإذا ما أردنا أن نشبهها بشيء فإننا نستطيع أن نقول أنها تملك من الخوارزم الدقيقة والتي عالية الصنع وتفوق الذكاء الاصطناعي بمليارات المرات، وهي مسلطة بكاميرات عالية الدقة في الرصد لكل ما يصدر من الإنسان، إلى درجة أنها تملك القدرة على الاطلاع على باطن الإنسان وعلى نواياه وعلى دوافعه التي لا أحد من البشر يستطيع رصدها مطلقا. فإن البشر يملكون أجهزة دقيقة نعم، ولكن هذا بحكم أفقهم الذهني والفكري وبمستوى ما أنتجه هذا الذهن من التقنيات والبرامج الذكية اليوم، إلا أن حركة النفس الداخلية من أعماقها وبما تحويه من النوايا والدوافع والهواجس والأفكار تستطيع المجسات الإلهية الموجودة في تلك المنظومة الوجودية رصدها وبكل سهولة وبدقة متناهية، وأما الإنسان فلا يملك ذلك. ومن أعاجيب هذه المنظومة الوجودية أنها تستطيع أن تميز حقيقة ما يدور في باطن الإنسان وبما هو ينويه ويفكر فيه، وليس فقط أنها تستطيع رصد حركة النفس ونوايا الإنسان. وهذه المنظومة وكما قلنا مرتبطة بالإنسان الفرد وكذلك مرتبطة بالإنسان المجموع أي بالحركة المجتمعية. وهنا قد يرد هذا السؤال، وهو ما هو الفرق بين سلوك الإنسان الفرد وبين سلوك الإنسان في الجو المجتمعي؟ فهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وللحديث التتمة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم. من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 39 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووقفنا عند كلمة أوحى، وذكرنا فيها كلام صاحب العين وكلام صاحب الجمهرة. وكلام صاحب العين أن الوحي في هذا الموضع بمعنى البعث، أوحى إليه بكذا أي بعثه بذلك الشيء، وهو معنى من الدقة بمكان. ونجد أن صاحب الجمهرة يفسر الوحي في مثل هذا الموضع بالنبأ أو بالنبأ العظيم، وكلامه قريب من كلام صاحب العين. وهذا الفعل وهو فعل الوحي يكون رباعيا إذا ما أريد به هذا المعنى على ما يدل عليه تمثيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث إنه ذكر هذا الفعل في هذا الموضع رباعيا. وبدأنا بذكر صاحب كلام الإبانة، أو بدأنا بذكر كلام صاحب الإبانة، فقد جاء في كتاب الإبانة عند ذكر هذه الكلمة: الوحي سمي وحيا لأن الملك يستره عن جميع الخلق، وخص به النبي المبعوث إليه، ومنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف أي أصل هذه المادة. ثم يكون الوحي بمنزلة الإلهام، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها، كقول علقمة بن عبدة الفحل يصف الظليم وأنثاه. ومن المعلوم أن الظليم ذكر النعام يوحي إليها بإنقاض ونقنقة كما تراطن في حافاته الروم. الإنقاض والنقنقة من أصوات النعام. والوحي بمنزلة الأمر، كقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي أمرتهم. ويكون بمنزلة الإشارة، كقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. ويكون بمعنى الكتابة، قال الشاعر: كأن أخ اليهود يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، أراد يخط كتابا. ويقال أوحى إيحاء، ووحى يحي وحيا، بمعنى قال الراجز: الحمد لله الذي استقلت بأمره السماء واطمأنت، وحى لها القرار فاستقرت. ويقال وحى يحي وحيا، كتب يكتب كتابا وأنا أحي، قال: من رسم آثار كوحي الواحي، أي ككتاب الكاتب. والذي يستفاد أيضا من كلام صاحب كتاب الجمهرة أن وحى وأوحى بمعنى، أو نقل رأيا بأن وحى وأوحى بمعنى، وذكر كلاما عن الأصمعي أنه لم يفسر جريا على عادته في عدم الكلام في القرآن وفي ألفاظ القرآن، وذلك من تحرزه وتأدبه في هذا الباب. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وكلمة الحكمة أيضا لا بد من الوقوف عندها، والقرآن يفسر باللغة أو بلغة العصر التي تنزل فيها القرآن، وأقرب الكتب كتاب العين، ثم تأتي الكتب من بعده وهي الكتب التي نقل أصحابها من العين، كما يؤخذ ذلك أيضا من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. فعن هذين العالمين الكبيرين أخذ معظم اللغة والتفسير. جاء في كتاب العين حول هذه الكلمة: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، ويقال أحكمته التجارب إذا كان حكيما، وأحكم فلان عني كذا أي منعه، قال: ألما يحكم الشعراء عني، أو ألما يحكم الشعراء عني، والظاهر أنه يقرأ بالوجهين. واستحكم الأمر وثق، واحتكم في ماله إذا جاز في حكمه، والاسم الأحكومة والحكومة. قال الأعشى: ولمثل الذي جمعت لريب الدهر يأبى حكومة المقتال، أي لا تنفذ حكومة من يحتكم عليك من الأعداء. والمقتال المفتعل من القول، حاجة منه إلى القافية. فيؤخذ من هذا أن الحكمة التي يكون مرجعها إلى ثلاث من الخصال أو ثلاث من الخلال، وهي العدل والعلم والحلم، فكل شيء فيه عدل وفيه علم وفيه حلم كان معدودا من الحكمة. ولا شك أن الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في هذا الموضع يدخل في هذا الباب، وهو باب العدل، أو مرجعه إلى تلك الأمور أو إلى تلك الخلال، وهي العدل والعلم والحلم. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عند ابن دريد، فقد جاء في مادة حكم: الحكيم معروف، حكم يحكم حكما، والله عز وجل الحاكم العدل، والحكم العدل في حكمه. قال الشاعر: أفادت بنو مروان قيسا دماءنا، وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل، وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل، وأحكمت الرجل عن كذا وكذا وحكمته إذا منعته منه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: قرأت في بعض الكتب للخلفاء الأول: فاحكم بني فلان عن كذا وكذا بالثلاثي، أي امنعهم. ومن هذا اشتقاق حكمة الدابة. وأجاز أبو زيد في المنع حكم وأحكم، وأبى الأصمعي إلا أحكم، وذكر أنه لا يجوز غيره. فأما بيت حسان: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فقد يروى فنحكم، أي رباعيا من أحكم. وقد سمت العرب حكما وحكيما وحكاما وحكمانا وحكيما، ويقال: حكمت فلانا في كذا وكذا تحكيما إذا جعلت أمره إليه. والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. فهذا هو تعريف الحكمة عنده، وليس مقصورا على شيء معين، بل يدخل في الحكمة كل ذلك. والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكما وإن من البيان لسحرا، أي يقال حكمة ويقال حكم، وهما بمعنى. وساق الرواية على هذه الصفة إن من الشعر لحكما أي حكمة، وإن من البيان لسحرا، ومن المعلوم أن الشعر كلام، وهذا الضابط من الأهمية بمكان، ولذلك نعيد ذكره، فقد جاء في الجمهرة، والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر، الحكمة ضالة المؤمن، فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. والمشهور في الرواية والمتداول والمشهور على ألسنة الناس: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وبذلك يكون ضبط هذه الكلمة وهي كلمة الحكمة على هذه الصفة. ففي كتاب العين: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم. وفي كتاب الجمهرة: الحكمة كلمة، إلا أنه ليست كل كلمة حكمة، بل إن الحكمة على ما جاء في الجمهرة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر، جملة يجوز أن تكون استئنافية، وعلى القاعدة التي ذكرها صاحب الإبانة من أن الواوات في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين، وهما في سورة البقرة، تكون هذه الواو عاطفة، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها وإن كانت خبرية، وهذا هو لازم تلك القاعدة، فإنه يجوز أن يعطف الخبر على الإنشاء، ويجوز أن يعطف الإنشاء على الخبر. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والفعل تجعل هنا بمعنى تصير، والمعنى على جهة التقريب: ولا تصير مع الله إلها آخر. وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين، الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: من أنباء الرسل حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام الشرفاء وعلى سائر أنبياء الله المرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الرحلة التدبرية مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله.
2: بارك الله فيكم.
1: أحداث مثيرة واجهها الأنبياء عليهم السلام يحكيها الله تعالى لنا في كتابه العزيز لنتعايش هذه الأجواء، من ضمنهم يونس عليه السلام وما حدث في حياته من أشياء لافتة لانتباه المتدبرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحديث عن يونس عليه السلام حديث شائق، وفي قصته عليه السلام عبر، ومن تلك العبر نجاته عليه السلام حينما التقمه الحوت، وسطرت آيات الكتاب العزيز هذا الأمر في أكثر من موضع، في قوله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الموضع الأول، طبعا هذا في سورة الأنبياء. الموضع الثاني في سورة الصافات، في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والموضع الثالث في سورة القلم، في قوله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهذه المواضع الثلاثة تكلمت عن يونس عليه السلام والتقام الحوت له، وما يذكره أهل التفسير وأهل التاريخ وأهل الروايات من أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا لقومه، يعني هذا هو الشهير. ولكن من الأشياء التي يصعب قبولها في حق يونس عليه السلام لأنه النبي العظيم، ما ذكروه من أن يونس عليه السلام حينما رفع الله تعالى البلاء والعذاب عن قومه وقد كان أوعدهم بالعذاب، قال لهم: إذا كذبتم سيأتي العذاب كما هو الشأن المعهود، فرفع الله تعالى العذاب عنهم. فيذكر بعض أهل التفسير أن يونس عليه السلام غضب وعاتب ربه في أنه أصبح أمامهم كاذبا حاشاه، لأنه قال: إذا كذبتم سينزل عليكم العذاب، فآمنوا فرفع الله تعالى عنهم العذاب. طبعا هذا صحيح حقيقة لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله ولا يليق ولا يصح، يعني هذا يعني شخص يعاتب ربه تعالى الله، يعني أن وكذلك حاشا ليونس عليه السلام أن يكون منه هذا الموقف. فما معنى مغاضبا؟ إما أن يكون أنه عليه السلام، إما أن يكون هو عليه السلام غضب على قومه، وهذا أمر طبيعي أن يغضب النبي من قومه إذا كذبوه، أو أنه مغاضب بمعنى أنه أغضب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان التقام الحوت له أو إلقاؤه من السفينة والتقام الحوت له نتيجة لأن الله سبحانه وتعالى، أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. طبعا أيضا هنا لابد أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ويونس عليه السلام حسب ما يبدو لم يكن بعد من المرسلين حينما وقع في فم الحوت، حينما التقمه الحوت وألقي من السفينة قبل ذلك، وكذلك خروجه من أو هروبه أو إباقه كما نصت هذه الآيات الكريمة إذ أبق إلى الفلك المشحون ليس تنصلا من مسؤولية الدعوة والرسالة. لا يمكن للنبي أن يفعل ذلك، لا يمكن للرسول أن يقصر في الدعوة أو أن يخرج مثل هذا الموقف دون أن يأمره الله تعالى به أو أن يأذن الله تعالى له، وإنما هو خروج إنسان صالح قد يكون في فترة سابقة على النبوة يدعو قومه فغضب عليهم بسبب تكذيبهم له. أما أن يكون نبيا وقصر، لا، هذا لا يليق بالأنبياء. وهذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن توضع في مواضعها الصحيحة،
1: يعني قواعد ثابتة في حياة كل الأنبياء عليهم السلام. كما تفضلت من قبل، هذا عصمة الأنبياء مثل هذه الأمور التي لا تليق بشأنها.
2: نعم، العصمة هو أمر متفق عليه. ولو كان يونس عليه السلام رسولا ثم أخطأ هذا الخطأ فسيكون كسائر قومه، يعني هم كذبوا وآمنوا بعد ذلك ورفع الله تعالى العذاب عنهم. طيب، ونفس الشيء هو أيضا سيصبح مثلهم فلا يكون له مزية عليهم. ولذلك الذي أراه وأتبناه أن يونس عليه السلام إنما كان منه ذلك قبل النبوة والرسالة، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني ظن هنا ليس بمعنى أنه توقع أو أنه وقع في باله أن الله تعالى لا يقدر عليه، فهذا أيضا لا يليق بالصالحين فضلا عن الأنبياء. فظن هنا هي تحمل على معنى أنه لم ينتبه إلى الحدث الذي يفعله، لم ينتبه إلى خطورة العمل الذي يقوم به، فهو لم ينتبه للنتائج، ليس لأنه متعمد، هو غفل عن النتائج. مثل هذا الأمر يقع منه له نتيجة ألا نقدر عليه. ما المراد بالقدرة؟ يعني هل يونس عليه السلام كان في باله أن الله تعالى لا يقدر على أن عليه في شيء؟ حاشا، فهذا ليست من عقائد الأنبياء ولا من عقائد المؤمن العادي. فهنا القدرة عليه بمعنى لم ينتبه إلى أن هذا التصرف منه له تبعة ونتيجة هي التضييق عليه. هو ذهب خرج من عندي قومه إلى سعة الأرض، تضايق وشعر بضيق وخرج، ففي باله أن خروجه متنفس له فوقع فيما هو عكس ذلك، في أمر في ضيق شديد، بل في أضيق الضيق
1: عليه بمعنى
2: أن نضيق عليه.
1: وهذا قال في
2: كتاب الله، نعم، ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. فهنا فظن أن لن نقدر عليه، لم ينتبه إلى أن الخروج من مآله التضييق. طبعا هذا فيه دعوة للنبي محمد عليه السلام ولا تكن كصاحب الحوت، في دعوة للمؤمنين أيضا أن ينتبهوا لهذه المعاني المتعلقة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إذن بعد هذه الومضات الوضاءة في حياة يونس عليه السلام نستمع إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.
3: بل

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. كنا نقف مع آية كريمة ومع شيخنا الدكتور ناصر السابعي حول يونس عليه السلام وقصته حينما أبقى إلى الفلك المشحون.
2: نعم، بالنسبة لهذا الحدث الاستثنائي في حياة يونس عليه السلام، من الوقفات عنده أن يونس عليه السلام حينما خرج إلى السفينة ووقع في ذلك الموقف الحرج، وآل الأمر إلى أن يلقى في البحر فالتقمه الحوت. هنا الذي يستنتج أن يونس عليه السلام كان شأنه كشأن سائر الناس في السفينة، وهذا ربما يؤيد كونه غير نبي أو غير رسول في تلك اللحظة. وكذلك يستنتج أنه عليه السلام أدرك أن ما فعله كان له تبع ونتيجة فألقي في البحر. هنا حدث شيئان في الحقيقة، هو شيء في شيئين أو شيئان في شيء واحد. أولا التقام الحوت له، هذا بنفسه يعني كارثة بالنسبة لإنسان يلتقمه حوت وسمكة كبيرة ويظل في جوفها وفي بطنها وفي فمها على ما قاله بعض أهل العلم. الأمر الثاني أنه نجا من وقوع في البحر ومن الغرق، ف يعني أمر وعكسه في آن واحد، الأمر وضده الشيء وضده في آن واحد. أنت ينقذك شخص، لكن ربما اللي ليقوم بأمر أصعب من السابق، يعني كالمستجير كما يقال في المثل، كالمستجير من الرمضاء بالنار.
1: خلق النضبيضين من أسرار حكمته.
2: نعم، وكان ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا أن التقمه الحوت فوقع في ظلمة الحوت، ثم في ظلمة البحر، ثم في ظلمة الليل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات. يقول أهل التفسير الظلمات هنا ثلاث ظلمات: ظلمة الحوت، يعني هو في فم الحوت أو في جوف الحوت، والظلمة الثانية في البحر، والظلمة الثالثة في الليل،
1: بالإضافة إلى ظلمة الغم أيضا.
2: هذا عاد أمر آخر. نعم. وهذا أيضا يشير إلى معنى آخر، وهو أن الحوت ذهب به في أعماق البحر ولم يكن فقط في على سطح البحر. ولكن هنا نادى يونس عليه السلام، نلاحظ نادى، وهذا حقيقة عجيب، كيف ينادي وهو في فم الحوت أو في جوف الحوت أو في بطن الحوت، كيف ينادي؟ ثم كيف لم يمت عليه السلام، لم يختنق من يعني انقطع التنفس، يعني قطع الأكسجين؟ كم لبث، كم المدة التي لبث فيها، كم دقيقة، يعني كم يستطيع الإنسان أن يصبر عن الهواء والأكسجين؟ هذا طبعا دقائق، يعني لا أعرف كم أقصى مدة، يعني كما تسجل أحيانا بعض السجلات التي تبحث عن أطول مدة كم سجلت يعني من الوقت. لكن هذا ليس معنى أنه أخذه من السفينة إلى البر مباشرة، ظل فترة طويلة كما يبدو يعني. ونادى يونس عليه السلام. فملاحظ هنا يعني مشهد مختلط في الحقيقة، مشهد مختلط من أكثر من شيء، إلقاء في البحر، ويعني يكفي الإنسان أولا حدوث العاصفة حول السفينة، ثم أنه يقرع ويقوم بالمشاركة في قرعة لكي يموت، يعني من يتبرع بالموت، ثم يلقى في البحر، ثم يأتي هذا الكائن ويلتقفه يلقفه ويذهب به في ظلمات البحر. هذا موقف عجيب، يعني كل هذا يدلك على الاستثناء، أن هذا الحدث استثنائي فعلا. ويعني يونس عليه السلام ربما يعني تشبه قصته في هذا الأمر قصة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، وعدد من الأنبياء أيضا وقعت لهم مثل هذه الأزمات. لكن العجيب أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب نبيه محمد عليه السلام يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يعني هنا لفتتان في آن واحد أيضا، إذ نادى وهو مكظوم، مع أن النداء الإنسان وخطاب الإنسان ودعاء الإنسان لربه سبحانه وتعالى في وقت الكظم ووقت الغم ووقت الشدة مطلوب. فهنا لفته تنبيه للنبي محمد عليه السلام أن يصبر، أن يكون له مزيد صبر، ولفته مباشرة خفية أن يكون كمثل يونس عليه السلام في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكن مثله في عدم الصبر وكن مثله. طبعا هذا اللفتة لم تذكر، لكن هذا الذي يفهم أيضا إذ نادى وهو مكظوم. ودليل ذلك دليل أن النبي محمد عليه السلام وغيره من الأنبياء أيضا مطالبون أو مخاطبون بالاقتداء بمثل هؤلاء الأنبياء الكرام العظام، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يقع في مثل هذا الموقف ويصاب بمثل هذا البلاء العظيم إذا اقتدى بيونس عليه السلام في يونس عليه السلام فبهداه مقتده وكذلك ننجي المؤمنين، أيضا من يفعل مثل يونس عندما يقع في شدة أيضا سينجو.
3: إذن هي
2: دعوة للاقتداء والتأسي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أيضا ذكر هذا المعنى، أفضل الدعاء دعوة أخي يونس عليه السلام. فهذا طبعا من الأشياء الجميلة تستفاد وتستقى من هذا الموقف الشريف ليونس عليه السلام.
3: الذكر الذي قال ليس فيه طلب مباشر،
2: ليس فيه طلب مباشر، لكن المعنى خفي. نعم طبعا هذا أيضا نفس الدعاء ربما يحتاج إلى أيضا إلى حديث خاص.
3: شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر سليمان السابع على هذا العطاء، وشكرا لكم سمعنا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم ببرنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات

شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء.

بعدهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذي

لكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء

بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون

تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا.

واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار

يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالة أهل جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي رعى حفل التدشين معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. استقبل دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ونقل معالي السيد وزير الخارجية إلى دولة رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لباكستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانب به حمل دولة رئيس الوزراء معاليه نقل تحياته الطيبة إلى جلالة السلطان وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة أكد دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الخارجية على العلاقات التاريخية وعمق الروابط القائمة بين البلدين، فضلا عن أهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي يعمل البلدان على تنميتها
في سياق متانة الصلات الثقافية والتواصل الإنساني والتعاون السياسي والدبلوماسي. وعلى الصعيد السياسي، تطرقت المقابلة إلى عدد من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية. وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور المحوري والحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في سبيل تقريب وجهات النظر وتسخير الوسائل والإمكانيات المساندة للحلول السلمية. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى باكستان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وتناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل على الشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد. وأشاد معالي بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه،
أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز وتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وقع على البيان نيابة عن حكومة سلطنة عمان سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى المملكة المتحدة، وعن حكومة مملكة ليسوتو سعادة السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة. ونقل سعادة المندوب الدائم لمملكة ليسوتو خلال مراسم التوقيع نقل تحيات جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو ودولة صامويل ماتيكاني رئيس الوزراء وزير الدفاع والأمن القومي ومعالي ليمفو جاستس تاو وزير الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو للحكومة العمانية، مشيرا إلى تطلع حكومة بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه أكد سعادة مندوب سلطنة عمان الدائم على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بحي رمال غرب مدينة غزة ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلد وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على المهام العملياتية لليونيفيل خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان، وهدد كاتس بتوسيع المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتحويلها إلى منطقة آمنة دائمة، إلى جانب تهجير أكثر من 2 مليون من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سوريا قال كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة ما دامت هناك بحسب وصفه تهديدات أمنية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص، وذكرت الوكالة الأممية أن تغير خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتفاقم انعدام الأمن تسبب في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 600,000 شخص في تعز جنوب غربي اليمن. ووفق الأمم المتحدة أدى تصاعد التوترات بين طرفي النزاع إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص، كما تسببت الهجمات في زيادة حالات الإصابة بالكوليرا وسوء التغذية مع تراجع القدرة على الوصول إلى مراكز علاج الإصابات والمستشفيات. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في زيارة له إلى لندن لبحث الحرب في بلاده، وبحث الطرفان توسيع الدعم البريطاني لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على صادرات الطاقة الروسية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن تسليم مضادات جوية بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى تقديم 10 ملايين جنيه استرليني لتلبية الحاجة الملحة لأوكرانيا.
ميدانيا تسببت هجمات روسية بعشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا في مقتل عدة أشخاص وانقطاع الكهرباء في العاصمة كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موسكو بعدم الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة، وطالب ترامب بتزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي باترويت. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات استهدفت بنية أساسية للاتصالات والطاقة في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى منطقة خاركيف، موضحة أن هذه المنشآت تخدم القوات المسلحة الأوكرانية. احتفلت شركة صناعة الكابلات العمانية بوضع حجر الأساس لمصنعها الثالث باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عماني في مدينة الرسيل الصناعية، ويأتي ذلك ضمن برنامج استثماراتها الاستراتيجية الذي تجاوز 15 مليون ريال عماني خلال السنوات الأخيرة بهدف تطوير الجيل المقبل من القدرات الصناعية والتصنيعية في سلطنة عمان وتعزيز إمكانات الشركة لمواكبة الاحتياجات المتنامية لقطاعي الطاقة والبنية الأساسية في سلطنة عمان والمنطقة. ويضم المصنع أول برج لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان والأول من نوعه في الرسيل بارتفاع يبلغ 42 مترا، إلى جانب قدرات للتعامل مع بكرات كابلات يتجاوز قطرها 4 أمتار ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طنا، بما يهيئ لمنظومة تصنيع قادرة على مواكبة المتطلبات المتزايدة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية. رعى الحفل معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وإلى الخبر الأخير، حيث أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. جلالة السلطان المعظم والقائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور

يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن

أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوفى

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله.

الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.

0: بمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني. تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. ومن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضلا.
4: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: خبرتم؟
1: نعم.
0: أسماءكم؟
1: أحمد بن سعيد بن خلفان العيسري.
2: معاذ بن سعيد بن حميد ضويان. يعقوب بن يوسف بن سالم الضاحي.
3: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
4: مجاهد بن منصور بن محمد السيابي.
0: بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. يؤتى إليها من مكان شاسع لكي تصلى في مكان جامع. من فرسخين واجب إتيانها، ومن ثلاثة ليعلى شأنها. ومن يكن آواه ليل مدلهم في أهله يسعى إليها محتشم. وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعا، لأنها لا تلزم المسافر وإنما تلزم شخصا حاضرا. فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى عند الإله منزله. تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الأكمل ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسخم. ومن يكون من هؤلاء يصلى عندهم حاز بذاك فضلا. يؤتى إليها من مكان شاسع لكي تصلى في مكان جامع. من فرسخين واجب إتيانها، ومن ثلاثة ليعلى شأنها. ومن يكن آواه ليل مدلهم في أهله يسعى إليها محتشم. وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعا، لأنها لا تلزم المسافر وإنما تلزم شخصا حاضرا. فمن أجاب من بعيد كان له أجر يرى عند الإله منزله. تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريبا مبتلا بسقم. ومن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضلا. نزال حديث حول صلاة الجمعة تقدم معكم من ما جاء في فضل يوم الجمعة زين، وفي حكم صلاة الجمعة، وفي وجوب السعي إليها وعدم جواز التخلف عنها، وما ورد في ذلك من الوعيد على من تخلف عن صلاة الجمعة. وأيضا مر معكم من فضل والثواب، فضل الثواب الجزيل والأجر العظيم من واظب عليها زين. عرفتمه؟ طيب، ذكرنا معكم يعني أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين على صلاة الجمعة، كانوا لا يتخلفون عنها. مر معكم من قول الإمام جابر بن زيد عندما كان عنده حبيب أبو الربيع، ربيع الحبيب، فقال جابر: الرواح إلى الجمعة. ماذا قال له حبيب؟ قال: خلف الحجاج. لماذا جاب جابر؟ قال: نعم، إنها صلاة جامعة وسنة متبعة. تقدم معكم الكلام أن الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه ذهب إلى الجمعة فوجد الناس قد صلوا، فشق ذلك عليه وقال: اللهم لك علي ألا أعود. نعم. فعرفتم أن الإمام أبا عبيدة كان يقال إليه وأعمى، يقال إليه مسيرة كم؟
3: ميلين.
0: ميلين. نعم. 200 كم؟ قارب كم؟ 4 كيلو. انظروا يذهب إليها 4 كيلو ويرجع 4 كيلو. نعم. زيد كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المضلي، وهكذا خلف عبيد الله، وخلف حجاج الظلوم الله. كل هؤلاء عمال بني أمية أهل الضلال بين. نعم. صلوا خلف كل بار وفاجر. عرفتم إيش قال الإمام جابر عندما قالوا حبيب خلف الحجاج؟ قال نعم، إنها صلاة جامعة وسنة متبعة. وقال عرفتم أن الإمام عزاب بن قيس وقال الله عليه كان يصليها في عمان مطلق، حيثما تدركه الجمعة سواء كان في حضر أو في سفر يصليها. من منكم ذكر الأبيات؟
3: نعم شيخ.
0: تفضل.
3: كان الإمام المرتضى عزان عليه من إلهي الرضوان
0: نعم
3: يصلينها في عمان مطلقا في سفر وحضر تحققا. ونقلوا عن عمر الثاني فتى عبد العزيز هكذا أيضا أتى.
0: شكرا. زين يؤتى إليها من مكان شاسع البعض لكي تصلى في مكان جامع من فرسخين واجب إتيانها ومن ثلاثة يعلى شانها. وقال عرفت أن أهل العوالي كانوا هيش يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، في قرى تبعد عن بعضها يبعد عن المدينة يعني فوق الفرسخين، ما كذاك؟ وفي زمان المصطفى تقام في موضع وهو لها
3: إمام،
0: وهم من العوالي ينتابونها، وهي قرى هناك يعرفونها، وبعضها وراء فرسخين زين تزيد
3: فوق ذاك
0: بالميلين. لو كانت الجمعة مثل غيرها صلوا هناك واكتفوا بخيرها. من فرسخين واجب اتيانها ومن ثلاثة ليعلى شانها. ليس سائمكم. يقول كيف يؤتى إليه من فرسخين ومن ثلاثة؟ معناه لا تلزم المسافر. معنى بعضنا قال تلزم المسافر. لكن كلامنا أن يؤتى إليه من فرسخين ومن ثلاثة إذا كانت العمارة متصلة. لكن البلدة يعني عمارتها فرسخان أو أكثر من فرسخين. يلزمهم أن يسعوا إليها، ما كذلك؟
3: نعم.
0: بخلاف إذا كان من هذا المسافر يعني بينه وبين البلد الذي تقام فيه الجمعة فرسخان حد سفر، كان ما تلزم المسافر كما سيأتي الكلام على هذا. والنام مبين وقيل لا يلزمه أن يسعى إن كان قد جاوز عنها جمعة يعني حد السفر، مقصود بجمع حد السفر الحد الذي يباح فيه الجمع بين الصلاتين حد السفر. وسيأتي الكلام على المسافر إن شاء الله في الأبيات الآتية. زين إذا سألكم سائل أن هذا يحمل عليه إذا كان قرية واسعة تزيد على فرسخين أو مثلا تبلغ مسافة ثلاثة فراسخ فإن الواجب عليهم هيش أن يسعوا إلى الجمعة. في السماء وطولها يقال فرسخان، ما في ذلك؟ نعم. زين ثم الناظم ذكر من تلزمه الجمعة، من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه. ممكن على القدر صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم صحيح. كم؟
3: ستة.
0: ستة. على كل مسلم بالغ عاقل زين ذكر مقيم صحيح. من الأبيات لكن تحفظون الأبيات حتى تعرفوا من تجب على الجمعة ومن لا تجب عليه. قال تلزم قادرا على الحضور. قادر يسعى إليها وإلى البكور. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. ومن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فولا. أو قال تلزم قادر على الحضور، قادر يستطيع سعيها. أما إذا كان مريض لا يستطيع الذهاب إليه فهو معذور، ما كذلك؟ طيب. إذا كان غير مستطيع فهو معذور. طيب. ثم ذكر في الأبيات كم لا تلزم العبد
3: ولا النساء
0: ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. هؤلاء كم؟
5: ستة.
0: قبل أن ندخل في الموضوع ممكن تأتون بحديثين يبين أن هؤلاء ليس عليهم جمعة بعد الموضوع.
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
3: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد.
0: والله غني حميد.
3: رواه البيهقي.
0: طيب. حديث طارق بن يزيد.
5: نعم.
3: تفضل.
5: عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود.
0: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. عرفت بدليل أن هؤلاء ليس عليهم جمعة. قال لا تلزم العبد، من العبد؟ المملوك. العبد المملوك ما تلزم، المشغول بإيش؟ بخدمة سيدي، ما فيها شيء؟
3: نعم.
0: هذا ما تلزم. زين حرقاً لأنها تلزم، فبقول ممكن تراجعون القول. زين لا تلزم العبد ولا النساء، المرأة ليس عليها جمعة. لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين، من
3: المجنون.
0: ارفع القلم عن ثلاثة وذكر مثل المجنون حتى
3: يحتفظ
0: يفيق. إن نراك حال المجنون مرفوع عنه القلم، ليس عليه ما مكلف بشيء، أليس كذلك؟ لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء. الخنثاء مر معكم ذكره في غير مرة. من كان ذا فرج كفرج الأنثى، من كان ذا فرج كفرج الأنثى، زين، وذاك الفتى فذاك الخنثى. إن خرج البول من الثقبين كذاك أيضا معلم القبلين، هذا هو الخنثى الذي له فرج كفرج الأنثى وله ذكر. إن كان ذا فرج كفرج الأنثى وذكر الفتى، فيه فرج وفيه ذكر، فيه فرج امرأة وفيه ذكر. فإذا أول شيء يعتبر المبالغ، فإذا بال من الذكر يحكم له بأنه إيش؟ بأنه ذكر. وإذا بال من الفرج يحكم له بأنه إيش؟ أنثى امرأة، أليس كذلك؟ لكن إذا أشكل الأمر ولم تأت علامة تبين على أنه ذكر أو أنثى، مش قال مشكل أنثى مشكل. وعرفت من المسائل التي تختص بالأنثى من ناحية الميراث ومن ناحية الدية، ذكرنا لكم بهذا في صلاة الجماعة، أليس كذلك؟
3: نعم.
0: هذا هو الخنثى. أيضا لا تلزم صلاة الجماعة، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثاء ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في دين من حرج. وتهنا انتبهوا، قال نظم ايش؟ ولا صبيا قبل حد الحلم. بين في بيان من هو الصبي الذي لا تجب عليه الجمعه؟ هو الذي لم يجد علامه من علامات البلوغ، هو الذي لم يجد علامه من علامات البلوغ. فاذا وجد علامه على البلوغ يقال له صبي؟ قال بالغ مكلف، فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له عليه بأحكام البالغ وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بتلك المحجورات. فرز النظر قال ولا صبيا قبل حد الحلم، فإذا وجد علامة من علامة البلوغ فليس بالصبي وبالغ مكلف، أليس كذلك؟ من منكم ذكر أبيات تبين فيها بيان يعني علامة البلوغ؟
3: نعم شيخ.
0: فضل.
3: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى بسنه البهي 15 من سنين،
0: 15
3: من سنين ذكر، وبعضهم يقول 17،
0: 15 من سنين ذكر، نعم
3: 15 من سنين، ذكر 15 من سنين ذكر،
0: 15 من سنين ذكر، نعم
3: 15 من سنين ذكر، وبعضهم يقول 17، وبنبات الشعر
0: المعتاد،
3: وبنبات الشعر المعتاد، والحلم المعروف في الأولاد،
0: والحلم
3: المعروف في الأولاد
0: في نومه يرى الجماع والأثر
3: في يومه
0: النوم فيما قد نظر،
3: والحيض في الفتاة والحمل مع تكعب الثديين منها فاسمعا، فهذه الدلائل المعتبرة، فهذه دلائل المعتبرة بها يعلق الخطاب أثره.
0: سيقال غيرك زين حسن شكرا. من يأتي بها؟
5: نعم شيخ.
0: هذا
5: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكر، وبعضهم يقول 17، وبنبات الشعر المعتاد، والحلم المعروف في الأولاد، في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نظر، والحيض في الفتاة والحمل مع تكعب الثديين منها فاسمعا، فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره.
0: أحسنت. ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هؤلاء ليس عليه الجمعة، ما كذلك؟ وعرفتم الدليل المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى الجمعة، زين الصبي، المرأة، زين الخنثى، العبد المملوك، المجنون، هؤلاء لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنثى ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسخر. طيب لو صلى هؤلاء تسقط عنهم فريضة الظهر؟ الجواب نعم. فمن يكون من هؤلاء المذكورين المسافر وصلى الجمعة لا بأس، حاز الأجر أيضا. المرأة كذلك أيضا تحضر الجمعة، ما كذلك؟ الخنثى يحضر الجمعة، لكن كما عرفتم ما يكون في صفوف الرجال ولا يكون في صفوف النساء، أكذلك يقف الخنثى صفا متحد بين الرجال والنساء منفرد، لأنه ليس من النساء ولا من الرجال، ها؟ لأنه ليس من الرجال ولا من النساء للإشكال، أكذلك. فمن يكون من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضل مجور ينال الأجر والثواب، وتسقط عنه فريضة الظهر، ولما تسقط عنه فريضة الظهر نعم تسقط عنه فريضة الظهر، ما في ذاك؟ طيب منكم واحد منكم يذكر الأبيات أولا اللي ذكرناها سابقا؟
3: نعم شيخ.
5: نعم.
0: تلزم قادرا على الحضور مهنة؟
5: نعم شيخ.
0: نعم.
6: تفضل. تلزم قادرا على الحضور يسعى إليها وإلى البكور، لا تلزم العبد ولا النساء ولا المجانين ولا الخنزاء، ولا صبيا قبل حد الحلم ولا مريضا مبتلا بسقم، ومن يكن من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك فضلا.
0: أحسن شكرا. بقي معنا صفة صلاة الجمعة. كيف صفة صلاة الجمعة؟ أي شيء مشاهد معكم ما يحتاج إلى يعني وقت طويل معكم، أكذا؟ وبقي معنا إيش؟ آداب الجمعة. آداب الجمعة لها البكور والسواك يندب، تنظف تغسل تطيب، تجمل بأحسن اللباس بكورها اقتحام رؤوس الناس. زين إن شاء الله نأتي بذلك البقية في الحلقة الآتية. هل أنتم على استعداد؟
7: إن شاء الله.
0: هكذا. لا بد تكون مناقشة في الماضي. زين
4: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتك، واجعل الوارث منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، هدايات ربانية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وعليه وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هداية ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون عندما قال سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تفويض الأمر لله عز وجل هو إلقاء العبد أموره كلها لله سبحانه وتعالى، وإنزالها بالله عز وجل طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. إذن التفويض هو روح التوكل، وهو لب التوكل وحقيقته، والتوكل على الله عز وجل غير التفويض. تفويض الأمر لله غير التوكل، لأن التوكل إيكال الأمر إلى الله تعالى، بينما التفويض جعل كل أمورك يعني سواء كانت آتية أو راجعة منه سبحانه وتعالى. ثم أيها المستمع الكريم، إذا تأملت في قصة مؤمن آل فرعون حين خشي على نفسه من مكر الماكرين، ماذا قال؟ قال: وأفوض أمري إلى الله. إيش كانت النتيجة لما فوض وسلم أمره لله عز وجل؟ النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله أكبر. من الحافظ؟ الله. من الكافي؟ الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ فأنت إذا دعوت بهذا أيها المستمع الكريم، وتكون قد خرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، فيأخذ الله عز وجل حقك من الظالمين. فما أجمل أيها المستمع الكريم أن نفوض أمورنا إلى الله عز وجل، ونطلب منه سبحانه التوفيق والسداد في الرأي وفي المشورة، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب، وهو بيده كل شيء. ولهذا قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. الحديث دعاء الاستخارة. إذن نحن نفوض أمرنا لله عز وجل، ونطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق والرأي السديد. فالعبد المسلم يستسلم ويفوض أمره ويتوكل عليه سبحانه وتعالى في تدبير أموره، فيقف بين يدي ربه خاضعا ذليلا منكسرا راضيا بقضاء الله عز وجل، مستسلما لحكمه، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. ثم أيها المستمع الكريم، القرآن يخبرنا عن قصص، يعني نماذج في تفويض الأمر لله عز وجل وفي التوكل عليه سبحانه. فهذا خليل الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أخذ زوجته هاجر وابنها إسماعيل إلى وادي مكة، واد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس ولا بشر ولا شيء، ثم ترك عندها جراب تمر وقربة من ماء، وذهب يهرول. فركضت خلفه هاجر: يا إبراهيم، تتركنا في مكان لا إنس لا بشر ولا حد؟ ما كان يرد عليها، ويتركض وتسأله مرة ثانية. في المرة الثالثة قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر. امرأة ضعيفة وحيدة فريدة في واد ما في بشر، يمكن حيوانات، ممكن قطعين طرق، ممكن يعني كذا أو كذا، انظر ما عنده أحد إلا ابنها الصغير الرضيع. فقالت: إذن لا يضيعنا. فكانت النتيجة أن الله عز وجل فجر لها بئر زمزم، ويرسل لها سبحانه وتعالى قبيلة بأكملها، قبيلة جرهم، ويسكنون عندها. انظر كيف كانت النتيجة لما فوضت أمرها لله عز وجل. ومن دعائها عليه الصلاة والسلام عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. التوكل الصادق على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه سبب أيها المستمع الكريم للحفظ والوقاية من كل سوء، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الله كفينا، الحامي هو الله، الحافظ هو الله، وكلنا فوضنا أمرنا لله عز وجل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي بعض الأقوال الماثورة: عجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء يونس. النتيجة والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قول أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. من هو الكاشف؟ سبحانه وتعالى. من هو الشافي الكافي؟ هو سبحانه وتعالى. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس، بمكر الناس له كيف يغفل من قول مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. والله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الآن تسمع بعض الناس: والله أنا يعني فلان وفلان وهذا يمكرون لي، وهذا صديقي في العمل هذا يمكر لي، وهذا جاري يمكر لي، وإلى آخره. يا أخي لا تشك في الناس ولا يعني تظن ظن سيء بالناس، ولكن فوض أمرك إلى الله. إن كانوا فعلا حقا هم يريدون لك شرا ويمكرون بك، فإن المكر كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالمكر يرجع عليهم، ولكن أنت أيها المؤمن أيتها المؤمنة فوض أمرك إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الكافي الشافي في جميع أمورك الدينية والدنيوية وحتى المالية حتى الاجتماعية حتى في جميع كل صغيرة وكبيرة. فوض أمرك إلى الله ولن ترجع خائبا مع حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يفوضون أمورهم إلى الله عز وجل، ومن عباد المتوكلين ومن عباد الصالحين، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، المبصرون بقلوبهم. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يدبر الأمر وبيده الخير، يفتح الأبواب ويهيئ الأسباب. ما أروع أصحاب العصا البيضاء، هؤلاء الذين أشرق في قلوبهم نور البصيرة إن فقدوا نور البصر. فنور الحياة لا ينطفئ بغياب نعمة النظر، هكذا هم في نظرتهم الإيمانية يرون في يومياتهم، يتمتعون بمعنويات عالية تتفتح في حياتهم أبواب من الصبر والعزيمة والإصرار والإبداع. ومما حبى الله به كثيرا من المكفوفين امتلاكهم ذاكرة قوية، وذلك الحس المرهف بالأصوات، وما وهبوا من قدرة عالية على التركيز والإنصات مع مهارتهم في اللمس والإدراك، فضلا عن ملازمتهم الصبر الجميل وتلك المثابرة التي تثير الإعجاب. قدرات ووسائل تكيفوا بها مع الحياة وغدت منطلقا لتعلمهم وإبداعهم وأعمالهم وخدماتهم للآخرين. ونحن في هذه المراشد الإيمانية نتعلم ألا نقيس الناس بما فقدوه من نعم، وإنما بما وهبهم الله من الطاقة والموهبة وحسن العمل. فهؤلاء الذين يراهم الناس فاقدين لنور عيونهم قد يبهرون بامتلاك نور في قلوبهم وقوة في إرادتهم وصدق في عزائمهم، وبما تصبح به آثارهم في هذه الحياة أعظم من آثار كثير ممن أبصرت عيونهم ولم تبصر قلوبهم. وكم برز في بلادنا وحضارتنا من المكفوفين من العلماء والقراء والأدباء والمفكرين والمبدعين، يشهد لهم ما تركوه من آثار مضيئة في العالم. فما أجمل هذا المجتمع الطيب حين يرى أهله المكفوف بعين تقديره لا بعين شفقته، لاكتشاف مواهبه واغتنام قدراته وتيسير سبل العلم والعمل في حياته. فالحواس لا تحد العطاء، والعاهات لا تحجب الطموحات، وكل ميسر بعون الله ليصنع المرء من تحدياته فرصا للنجاح، ومن صعوباته سلما للفلاح، ومن عثراته أبواب أجر وإنجاز. بصير وبالقلب قد أبصر، يعيش رضيا بما قد جرى، ينافس في الخير في همة، غدا في الدجى بدره النيرا، يجدد لله شكرا له، وحق لذي اللطف أن يشكرا، له جل في منعه منحة وفي أخذه هبة قد ترى. فهيا بنا لله ربنا مبتغين إلى فضله خير الأسباب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: مريم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. فنسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا، ومن أعماق قلبي أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا برنامج الأمم الأخلاق، أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي لننهل من علمه ونستفيد من خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
3: أيها المستمعون الأكارم، من منا لا يغضب؟ لكن من منا يتحكم في غضبه؟ وكم منا من ينجر وراء غضبه ثم يندم بعد ذلك؟ كان الحديث في الحلقة السابقة حول الغضب وخطورة الغضب على الأسرة، وتحدثنا في عدة مواضيع حول قضية الغضب، وكان ختام الحلقة السابقة عن قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما غضب على قومه لما عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وكيف دار الحوار بينه وبين سيدنا هارون. فلذلك نريد أن نبدأ هذه الحلقة باستكمال الحديث أو التعقيب حول هذه القصة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة هي طبعا كما ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأعراف، يقول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه هي الآيات التي وردت في مسألة عندما دعا الله تعالى النبي موسى إلى ميقات ربه 40 ليلة، فجاء السامري وهو من قوم موسى، فأثر على أتباع النبي موسى، فزين لهم عبادة العجل. وأظن في مصر كانت توجد عندهم في عهد الفراعنة توجد عبادة البقر.
3: عبادة البقر
4: حسب نعم حسب بعض في مصر كان موجودة عبادة البقر في عهد الفراعنة أو تقليص البقر. فلعل قضية الموجود الآن في الهند مثلا من تقليص البقرة قد تكون زحفت إليهم من مصر، ما نعرف حقيقة، يحتاج إلى بحث مستقل. لكن كان المصريون فعلا عندهم عبادة البقر. فلذلك السامري استغل هذا الموضوع في غياب النبي موسى، وراء أن النبي هارون ليس في مستوى النبي موسى في قوة تأثيره على قومه، ولكون أنهم كانوا يعبدون البقر استساغوا هذه الفكرة فعبدوا العجل
3: بحكم أنها موجودة في ذلك
4: الزمان.

0: لا شك انهم لكن انتبهوا وراوا انه فلما سقط في ايديهم هذه عباره قالوا انه ان العرب ما كانوا يعرفونها قبل نزول القران، ولما سقط في ايديهم بمعنى على ان عندما يندمون على شيء يقع الشيء منهم ثم يرجعون عنه يروا انه فات الوان، ولما سقط في ايديهم هذه عبارة جاء بها القرآن، ما كان العرب يعرفونها على الإطلاق. عندما الله تعالى أعلم النبي موسى أخبره بما صار من قومه، ولما رجع كان عاد رجع في غاية الغضب، في قوة الغضب،
1: في أشد الغضب،
0: في غضب، حتى أن عند ألواح فيها التوراة رمى بها بقوة تكسر منها بعض. في رواية تقول 7 ألواح، حد يقول 9 ألواح، حد يقول في لوحة، روايات مختلفة طبعا، هي عادة مجرد أقوال أو لكن هي ألواح.
1: نعم.
0: فرمى بها فتكسرت، ولكن بعد أن النبي هارون أوضح له الموضوع وبأنه لم يقدر عليهم، فتفهم النبي موسى موقف أخيه هارون، خلاص رجع يأخذ الألواح.
1: يعني موقف هارون كان موقف ضعف،
0: كان ما استطاع الظاهر، لأنه هو تابع للنبي موسى، فالتابع طبعا يختلف عن المتبوع في القيادة، معروف الآن حتى في واقع الناس دائما التابع ما تكون تلك الأهمية التي يوليها الناس للمتبوع.
1: نعم.
0: لأن وهذا واضح في الحياة الآن.
1: صحيح.
0: واضح في الحياة، أي متبوع له تأثير، لا يمكن من يخلفه أن يقوم بنفس الدور،
1: بنفس القوة. صحيح.
0: فهذا الذي حدث من النبي هارون.
1: وهل نفهم من تصرف هارون أن في بعض الأحيان يكون الحق معي وأنا دافع عن الحق، لكن قد تكون النتائج سلبية، فهل هنا يكون عندي مساومة أو تنازل في بعض الأحيان هنا في أنظر في الأبعاد؟
0: هو هذا قد يكون في هذا المجال ما في مساومة.
1: أنا خشي الفتنة. هو
0: لا، ما شف فتنة أكبر من من من من الرجوع إلى الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. هذه في بعض الأمور جوانب التفصيلات، لكن في الأمور الأساسية القول الفصل فيها مفصول، ما فيها مجال
1: للتساوم.
0: يساوموه إنه خليهم يعبدوا شوية البقر.
1: صحيح.
0: ويرجعوا خلاف، ما يصير.
1: صح.
0: هذا ما يجوز.
1: هذا نقطة جدا مهمة شيخ أحمد. أن البعض لا يفرق أن في أشياء في صلية.
0: ما فيها مساومة. شرك يعني وإسلام. ما فيها مساومة. ظلم وعدل. ما فيها مساومة. يعني ما يمكن يقول زين يلا ما أنت باين تعبدوا العقل عبدوا، لكن كم تبغوا؟ أسبوع؟ أعطيكم أسبوع. ما يصير، ما يجوز.
1: صح.
0: أي.
1: ما يصير هذا الشيء.
0: أي.
1: فلذلك عندنا مشكلة خلط مفاهيم اليوم.
0: طبعا
1: ازدواجية مفاهيم واقعنا.
0: أي ماشي، يعني ما كلها يستوي فيها المساومة.
1: نعم.
0: المساومة في الأشياء التفصيلات، الأصل هو ثابت، لكن في التفصيلات مثلا في الأمور
1: صلح الحديبية كان في مساومة.
0: هي بس في مساومة، لكن ما مساومة على دخول مكة. ما في مساومة على دخول مكة، يمكن يأخر.
1: أيوة. يعني كان الرسول ينظر إلى المشروع الإسلامي.
0: المشروع الإسلامي بشكل أكبر. وما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن أراد أن يدخل في من المسلمين في الشرك يرجع على الشرك، إنما مسموح لهم، ما قال هكذا. هي قضية مجرد موقف سياسي، يعني أرادوا أن يصلوا إلى مكة، ولكن قريش أو أهل مكة منعوهم، وبعد مفاوضات انهم سوف ياتون الى لاداء العمره في عام قابل يعني.
1: نعم. ولما خانوا العهد النبي فتح مكه
0: خلاف عاد، لما خلاف عاد هم سمحوا لهم قبل يجوا وادوا العمره بشروط ان 3 أيام ويكونوا ما يدخلوا بالسلاح، تسمى عمره القضاء.
1: صحيح.
0: لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد الحديبيه كان جاي بالعمره الاساسيه، لما منعوا منها فأحلوا من إحرامهم بالقصب، وذكرناها مع السيدة أم سلمة.
1: نعم.
0: صارت مفاوضاتهم يجيوا يعتمروا في العام القادم، ولكن بشروط، منها أن يدخلوا مكة من غير سلاح، ومن يكون لا يزيد وجودهم عن 3 أيام إلى غير ذلك.
1: واضح.
0: أي. جميل. لكن وصار الصلح، لكن عادوا بعد عمرة القضاء أخلت قريش بالاتفاقية.
1: صحيح.
0: فكان نتيجتها يعني حملة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في العام 8، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة.
1: نعم.
0: وأسلمت قريش، كما قال عمرو العاص لعبد وجيفر بن جلندي يحاورهم، لما سألوه وماذا فعلت قريش، قال دخلوا في الإسلام إما راغب وإما مقهور بالسيف، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف.
1: واضح. طبعا هذا قصة سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: واضحة وضوح الشمس للعيان والعاقل الغضب المحمود.
0: نعم. صح.
1: والغضب لدين الله، وعندما تنتهك محارم الله
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه.
1: صحيح.
0: روايات عديدة.
1: صحيح.
0: منها لما كان قاعد يحدثهم أن الحق ليس واجب عليكم وإنما فقط في العمر الرحلة، فقام إليه الأقرع بن حابس التميمي زعيم من الجاهلية بعدك لم يدخل في الإسلام، فقال له الحق واجب في كل عام. فقد يكون هذا السؤال ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأقرع بن حابس وهو زعيم جاهلي، وقد يكون سؤاله هذا من باب التحدي مثلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه كما تقول الرواية.
1: نعم.
0: وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يحمر وجهه، لكنه لا يعتدي على المغضوب عليه، لا يعتدي على المغضوب عليه.
1: نعم. وفي تلك الرواية عندما جاء ذلك الرجل وقال له أنتم قوم مطل، أنت لا تعرف، قال له من يعدل لم أنا أعدل.
0: صح.
1: فكان هناك رد من النبي.
0: طب لا شك،
1: حتى لا يفهم البعض أيضا كظم الغيث سذاجة أو شيء، وأنا يدافع عن إنسان حقه.
0: لا، هو يدافع عن حقه. هو أحيانا يأتي على الإنسان وقت، قالوا على الإنسان أن يظهر فضائل نفسه
1: في بعض
0: لما يستنقص من آخرين، لا مانع أنه يمدح نفسه ويذكر فضائل نفسه أمام ذلك الآخر. ما مرت عن القصة هذه الذين الثلاثة الذين جاءوا، يعني حد ما باغي يصلي، حد ما باغي يترك الصلاة، وحد ما باغي يترك الصيام، وحد ما يتزوج. فإيش قال لهم؟ مهد لهم تمهيد، قال أما سمعتم ما قلتم، وقال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه إنسان يظهر فضائل نفسه. أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي رواية نبى كذلك إن صحت، عندما جاء ذلك اليهودي يطالبه، قاله إني لأمين في الأرض أمين في السماء.
1: عجيب.
0: فمثل هذا الإنسان يأتي وقت أو يأتي موقف يمكن للإنسان هذا أن يظهر فضل نفسه.
1: صحيح.
0: حتى لا يعطي مجال للاستنقاص من ذلكم الآخر،
1: وخاصة اليوم الناس. أيه.
0: نعم.
1: ينجذبون لمن للشخص المشهور.
0: أيه.
1: الشخص المعروف.
0: نعم.
1: قد يكون إنسان عنده شهادات ومتعلم لكن ما معروف، فهنا لابد في هذا الموقف أن يعرف بنفسه حتى
0: طبعاً
1: يعرفه الناس.
0: طبعا. فهذا في بعض المواقف، لأن لو سكت هذا الإنسان كأنه يقر لما يقوله في ذلكم الشخص الآخر
1: بضعفه ونقصه
0: وعيبه.
1: كما في تلك المعركة كان يتبختر في المشي. فقال رسول الله هذه المشي التي
0: يحب الله رسوله. صحيح. نعم. لأنها في اعتداد بالنفس.
1: أيوة.
0: إظهار عزة الإسلام، إظهار كرامة الإسلام، إظهار قوة الإسلام.
1: لأن بعض الناس يفهم تواضع سلبي، يعني يكون عنده كثير
0: كما أن الغضب فيه المحمول، فيه التواضع أيضا فيه المذموم، وفيه المحمود.
1: جميل. رائع.
0: جدا. التواضع. نعم. التواضع، فتواضعوا يرفعكم الله، التواضع المحمود.
1: نعم.
0: أما التواضع المذموم الذي هو على الإنسان يجعل منه ضعيفا، طبعا هذا ما محمود.
1: نعم.
0: لا مرغوب فيه.
1: ما أنكم تكلمتم الآن عن تواضع، هناك محمود هناك مذموم. كنا في بداية الحلقة نتحدث أو الحلقة الماضية هناك غضب محمود وغضب مذموم. الآن نريد أن ننتقل لغضب المذموم. هل ممكن شيخ أحمد نعرف الغضب المذموم؟ هو ما يكون لجانب شخصي أو مالي، أو يغضب لعصبية أو قبلية، يعني ليس له علاقة بالجانب الديني. هل ممكن نعرفه بهذه الطريقة؟
0: الغضب المذموم أو الذي يغضب على شيء لا يستحق الغضب.
1: لا يستحق الغضب.
0: منها قضية الإنسان، الغضب لعرض الإنسان لعرضه، هذا محمود. يغضب الإنسان لعرضه لأن العرض مصون. أما قضية يعني بعض المعاملات المالية أو بعض الأمور الشخصية، أو يحدث من الإنسان فلتة من لسانه، هنا الغضب بيكون مذموم في الحقيقة من هذا الإنسان إذا غضب غضبا كبيرا. يعني أما ذلك الشخص الذي أساء إليه يعتذر إليه، عليه أن يقبل العذر.
1: أن يقبل العذر
0: لأن المحب عذار لابد في هذه الأشياء. لكن الإنسان الذي يغضب وينتقم لغضبه، نعادته طبعا الأمور غير جيدة، ينتقم لغضبه. هذا يعتدي يعتدي على ذلكم الآخر بغضبه، هذا طبعا هنا غير محمود بالمرة،
1: مشكلة كبيرة، مذموم. انتقام،
0: نعم انتقام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شخص أبو مسعود الأنصاري يقول أنكر شيء على غلامه فأخذ يضربه ضربا شديدا مبرحا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ذلكم الغلام بقوة وبقسوة، فيقول ما يعني من كثر ما كنت يعني غاضب يعني ما كنت أشوف قدامه.
1: عجيب.
0: فسمعت يقول صوتا يقول إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام،
1: الله،
0: على هذا العبد. فالتفت يقول وراي فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يقول فسقط الصوت من يدي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سقط الصوت من يد أبي مسعود الأنصاري، وكان ونتيجة لذلك أن اعتقه
1: ذلك الغلام،
0: اعتق ذلك العبد الغلام، اعتقه.
1: وهذا علاج حقيقة،
0: هذا علاج دائما.
1: أنت عندك إنسان ضعيف، لكن هناك من هو أقدر
0: هو
1: منك.
0: دائما الإنسان عندما يعتريه الغضب يقول لك وإذا اعتراك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. أنت أحيانا قد تغضب غضبا شديدا وفي النهاية تضطر إلى الاعتذار، وهذا حال يحدث.
1: صحيح، في كثير
0: من الإنسان ما يفكر، يغضب ويسيء إلى ذلك الشخص،
1: ما يفكر في الأبعاد،
0: في النهاية يجبر على الاعتذار. يقول الشاعر وإذا اعترتك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار.
1: تذلل الاعتذار،
0: أنت أغلب تصير تعتذر بتذلل إلى ذلك الشخص الذي أسأت إليه من غضبك.
1: احفظ نفسك من ذل الاعتذار
0: من البداية، كما تقول الحكمة إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، لا تفعل شيء الذي يجعلك تعتذر، لأن الاعتذار فيه ذل غير عن الحلم من البداية، الاعتذار فيه ذل، فإنت احلم من البداية لأن الحلم فيه عزة فيها، كما جاء في الحديث عليه وسلم فاعفوا يعزكم الله، ألا وإن العفو لا يزيد العبد إلا رفعة، فاعفوا يعزكم إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: نعم.
0: وإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: وفي رواية ما زال الله عبدا إلا عزا،
0: عزا هكذا. فأنت بالبداية خليك حليما، لأنك تخشى في النهاية تذلل، الاعتذار فيه ذل،
1: يعني من البداية يكون عاقل ودرس أبعاد الموضوع.
0: إياك وما يعتذر منه، أتصير أنت خلاص تعتذر له سامحني وتفضل وأنا أسأت إليك وأنا ما كان
1: يدخل أشخاص بعد بالحين
0: ويسخر أشخاص ويتواصلوا، يعني فليش؟ الأفضل الإنسان يترفع عن الغضب وعن الغضب المسيء، عن الغضب المذموم تجاه الأشخاص، وبالعكس هو لو ما غضب عليهم حتى لو تذلل هذا يصير عندهم أن هذا الرجل أخلاقه غير جيدة أو تصرفه غير جيد، لكن لما يحلم من البداية يكون موقفه مقدرا من الناس أكثر فأكثر.
1: صحيح. أي. أنا لاحظت ملاحظة الشيخ أحمد، هناك بعض الأشخاص ما شاء الله عندهم الثقافة والوعي والتدين كذلك، لكن سبحان الله بمجرد لحظة غضب تسقط هيبة ذلك الإنسان، يفقد مصداقيته مع الناس، حتى الناس بعدين يقول لك إيش فائدة الثقافة والتنظير هذا في موقف بسيط غضب. فهنا سبحان الله تأكيدا لمسألة الحلم من البداية.
0: طبعا لذلك الله تعالى يقول الإمام جعفر الصادق في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق،
1: جمعت
0: مكارم الأخلاق، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه جمعت مكارم الأخلاق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها جبريل يقول الرواية إنه يكاد إنه ارتبك فيها أو ما أعرف ماذا تعنف، قاله ماذا يا جبريل؟ قال وأنا أيضا ما أعرف حتى أسأل ربي.
1: عجيب. خذ العفو
0: وأمر بالعرف
1: وأعرض عن الجاهل.
0: خذ العفو يعني إنك اعفو عن الناس، خذ العفو، اعفو عن الناس، اعطي للناس العفو، لا تجلس، يعني وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين، دائما الجاهل تصدر منه الإساءة، لكن أنت أعرض عنه بحلمك. لما سأل جبريل ماذا يعني هذه الآية، لأنها آية عظيمة وفيها تحميل مسؤولية كبيرة، فقال جبريل وأنا أيضا كذلك ما عندي علم لكن حتى أسأل ربي، فجاءه بعد ذلك قال له
1: من
0: قطعك واعف عن من ظلمك وأعطي من حرمك.
1: عجيب، يعني هذه الآية والحديث تحمل ما تحمل مناهج عظيمة،
0: مسؤولية عظيمة في الحياة، مسؤولية عظيمة.
1: هذا الموضوع يحتاج لتزكية للنفس بشكل كبير،
0: لا شك،
1: ليس
0: لا شك.
1: بالأمر السهل،
0: لا شك.
1: لأن إحنا عندنا ما يسمى بانتصار للذات،
0: صحيح. نهي المشكلة تصير، لأن كل واحد يقف من موقف يعني يرمي الآخر من مكان بعيد كما يقال،
1: صحيح،
0: سواء بالقول سواء كان، ولكن كما قلت لك أنه يجب أن يكون هناك فيه يعني فيه غضب محمود بقياس يعطي عزة الإنسان وكرامة الإنسان
1: في مواقف معينة،
0: كما يقول النابغة القعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر.
1: الله أكبر.
0: الحلم هذا زين، لكن ما خير، لا خير فيه إذا كان ما شيء هنالك قوة تحميه،
1: صحيح،
0: اعتدال بالنفس يحميه. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدره. كذلك الجهل ما في خير إلا إذا كان هنالك في حليم يوجهه. هذا الجهل اللي هو الاعتداء الغضب، فيه هناك حليم يعطي كما يقول بقياسه.
1: أيوة، مقدار،
0: مقدار
1: كل شيء، مقدار
0: كل شيء بقياسه، كل شيء
1: لا إفراط ولا تفريط.
0: ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدره، يعني معناته خبير بالأمور. يقول فلان أورد الأمر وأصدره، معناته صار خبرة في الأمور، يعرف كيف يورد الأمر وكيف يصدر،
1: متى يغضب، متى يحلم،
0: متى، نعم،
1: متى يعفو.
0: نعم، نعم. نعم. فدائما هذه الأشياء هي تكون مدروسة، وتكون هذه تعالج هذا. كما يقول المتنبي: فوضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. يقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد.
1: تمرد، نعم.
0: فوضع الندى اللي هو طبعا العطاء والمعروف، فوضع الندى في موضع السيف والعلا في موضع العقوبة مضر كوضع السيف في موضع الندى. كما يتخلي موضع الندى في موضع العقوبة يضر، كما أن موضع العقوبة في موضع الندى تضر كذلك.
1: صحيح، لابد تضع كل شيء في مكانه،
0: كل شيء في مكانه
1: وبميزان،
0: كل شيء، كل شيء يكون يعني كل شيء يكون يعني أن يكون الضدان كل واحد بمقدار، بمقدار، بمقدار.
1: قواعد مهمة الشيخ أحمد، لكن أريد أرجع إلى مسألة الانتقام. للأسف الذي نسمعه من بعض المسؤولين أو القائمين على قضية القضاء أو الإصلاح ذات البين، يقول للأسف شديد الغضب عند بعض الناس، وهذه تحولت من حالات فردية إلى ظواهر، إلى أن يطلق زوجته أو يهينها أو يضربها أو يعنف عليها. عندنا إشكالية إحنا في ضبط هذا الموضوع عند بعض الناس.
0: كثير كثير هذا الأشياء، لأن يحدث هذا الشيء عند الغضب ما يبالي الإنسان، لا يبالي الإنسان. وهذا أكثر تجد في الفئات العمر الأولى، أكثرها تسمع الشباب، عنفوان الشباب. دائما الإنسان عندما يكون شابا يكون في الحقيقة يعني يستعمل القوة، يعني يستعمل، يضع الأمور، يجابه الأمور بحزم أكثر
1: لإثبات ذاته،
0: إثبات ذاته. لكن عندما الإنسان ينضج في العمر ويدخل في السن، تجده أنه يكون هادئا حتى في علاقته بأولاده بالأطفال. لما يكون شابا تجده يضربهم، تجده يعني ينازعهم كثير، لكن لما يكبر في السن تجده يتحملهم أكثر.
1: بالتالي الولد الأول ضحية نوعا ما،
0: تقريبا تقريبا، لأنه يكون في الشباب.
1: صحيح،
0: في الشباب
1: متحمس بشكل كبير.
0: نعم، نعم.
1: زين، حتى هل هذا مبرر أن شاب يضرب مثلا زوجته؟
0: لا لا، هو طبعا لا، هذه كلها، لكن هو يجب أن يكون إنسان يتحلى بالصفات العلى، بالصفات الكمال، يبعد عن الغضب. الله تعالى أثنى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب موجود لكن يغفر الإنسان. ليش يغرب؟ لأنه يراجع نفسه، يراجع نفسه. فالغضب هو يعني: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه ذكره تعالى استكمال لصفات إيجابية عديدة في في في في في, في عباد الرحمن.
1: نعم،
0: يعني إكمال لصفات الإيجابية في المؤمنين. قال آخر شيء: وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
1: يغفر،
0: يتراجعوا. والإنسان يراجع نفسه عند الغضب. يقال على أنه انتقال الإنسان من موضع إلى موضع يخف من حدة الغضب. مثلا إذا إنسان غضب هو جالس، قالوا أنه يقوم،
1: يغير
0: الهيئة. وإذا غضب هو قائم يجلس،
1: صحيح،
0: يخفف حدته. وبعض العلماء يقول لك أنه يذهب إلى الاستحمام، الماء يبرد الغضب كثير. كان بعض العلماء إذا غضب أو أغضبه شيء يذهب إلى الاستحمام، يذهب لكي يعني كما يقول يسبح في الماء، يعني يبرد حالة الغضب. وأكثر ومن مسببات إذهاب الغضب والتحكم فيه الخروج من المكان الذي وقع فيه الغضب.
1: شيخ أحمد، أنتم تنصحون دائما الأزواج إذا صارت مشكلة أن يخرج من البيت؟
0: هذا هو، كنت أسأل أحد الشياب وأعرف أن فيه شدة الغضب، فأقول له يعني أنت تغضب كثير، يعني ما قالك يوم من الأيام امتدت يدك إلى زوجتك؟ كنت شوية تقررت عليه هذا السؤال،
1: سؤال خاص وصريح.
0: أي قال لي لا، أقول صح أني أغضب كثير لكني ما ضربت زوجتي.
1: أخرج.
0: قلت له كيف؟ قال أنت أخرج من المنزل. يوم أغضب يقول أخرج من المنزل.
1: خلاص هذا.
0: لما يخرج من المنزل ربع ساعة نص ساعة شيء طبيعي يغيب عن هذه، لأن دائما هذه الأمور هي عبارة عن ثورات. الغضب هو قالوا إيش عرفناه؟ إنه غليان الدم ويصير للقلب فيظهر على الحركات. إذا هي حاجة مؤقتة، هي ثورة، والثورة دائما مأخوذ من الشيء الذي يثور، كما الماء الذي يغلي يثور.
1: صحيح.
0: فيكون له وقت معين
1: حتى يفتر أو يهدأ.
0: حتى يفتر ويهدأ.
1: والله الحديث جميل. قبل أيام كنت أستشيرك في موضوع الشيخ أحمد، فقلتم كلمة جميلة: المؤمن رجاع. طبعا. ما تقصدون بهذه الكلمة؟
0: هذا كما وإذا ما غضبوهم يغفرون.
1: يرجع عن
0: خطأ ويعتذر. نعم، يعني يرجع إنه يغضب ويعرف نفسه أنه غضب وأن هذا ارتكب يعني أشياء غير جميلة، يرجع عن هذا الشيء.
1: وهذا لا ينتقص منه شيء.
0: وهنا يغفرون بمعناته أن يسامحون، يغفرون لذلك إذا غضب على هذا الشيء هم يغفروا. إذا شخص أغضبه، يعني شخص أغضب شخصا آخر، مثلا الابن لما يغضب أباه أو يغضب أمه، أو مثلا أي شخص يغضب شخص آخر، ذلك الشخص طالما أن عنده إيمان وعنده قيم وعنده الروح الإيجابية وعنده التحمل يغفر لذلك الشخص الذي أثار غضبه، وإذا ما غضبوهم يغفرون.
1: جميل. ونحن في هذا الشهر الكريم فرصة
0: جدا جدا، شهر رمضان كما يقال رمضان كريم. إيش كريم؟ كريم هو في الرزق، كريم في الخير، كريم في العطاء، كريم في الحلم.
1: صحيح.
0: كريم في كل شيء.
1: صحيح. وخاصة هذه الأخر الأيام الأخيرة من هذا الشهر.
0: الأيام الأخيرة من هذا الشهر عاد نخية، عاد كما يقول لكم محصلة العشرين اليوم التي تقدمت.
1: صح. هنا يعني هنا الثمر الحقيقي.
0: الثمر. نعم.
1: والله الشيخ أحمد بن سعود السياه في كل حلقة تفاجئوننا بمعان جميلة، لكن هذه الحلقة شدني أنكم وضعتم الأمور في نصابها، في ميزانها، في موضعها. هناك إفراط وتفريط في الحديث عن موضوع الغضب، سواء من المختصين وغير المختصين، ولكن في هذه الحلقة وضعتم الأمور في نصابها، ونحتاج إلى هذا الطرح المعتدل. وأنا حقيقة جدا سعيد للفوضى المعرفية التي نراها في هذا المجال. عموما الحلقة وصلت إلى النهاية
0: ما شاء الله، بس إن شاء الله أن ما غضبنا بس فيها.
1: لا بالعكس،
0: يعني راحت بسرعة علينا. شوف راحت بسرعة،
1: كما تقولون دائما الأيام جميلة تمضي بسرعة.
0: أي الأيام السرور كذاك، على أن أيام السرور قصار.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: ماذا تقترحون؟ نكتفي بهذا القدر أم نضيف جزء ثالث لموضوع غضب؟
0: أتوقع لعلنا لنعود إن شاء الله في قابل الأيام إن شاء الله. وهذا الآن بهذه الحلقتين الآن الماضية وهذه الآن في مجال الغضب، أتوقع أنه يكفي،
1: أعطى قواعد،
0: يكفينا هذا. نعم. يكفينا. ولا هو الموضوع حقيقة بعد في كثير من الأدبيات وفي كثير من أقوال الأدباء والحكماء والشعراء وأهل العلم وأهل الحكمة.
1: صحيح.
0: أقوال كثيرة تركناها ما تمكننا منها.
1: ربما يحتاج موسم كامل هذا.
0: هذا يحتاج فترة، لأن طبعا هذه أشياء مشوقة.
1: صحيح.
0: أي نعم. تعالج موضوع مهم بالناحية له تأثيره في الحياة الاجتماعية.
1: صحيح.
0: فلكن إن شاء الله عسى إن شاء الله في أيام قابلة سوف نتحدث باستفاضة حول هذه المواضيع ونكتفي بإذن الله بهذا حول الغضب.
1: طيب أنا أقترح الشيخ أحمد سعود السيابي أن يكون موضوعنا القادم عن بر الوالدين، ما رأيكم؟
0: زين، جميل جميل. أنا زين يكون، وليكن بعنوان العقوق وخطورته على الأسرة.
1: بإذن الله تعالى.
0: العقوق وخطورته على الأسرة
1: بإذن الله. إذن هذا سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله بإذنه تعالى.
1: وبها ربما نختم هذا الموسم
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وهذه المعارف الرائعة وهذه الخلطة المعرفية الجميلة الفريدة التي نستمتع ونستفيد منكم دائما. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ قال

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 39 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووقفنا عند كلمة أوحى، وذكرنا فيها كلام صاحب العين وكلام صاحب الجمهرة، وكلام صاحب العين أن الوحي في هذا الموضع بمعنى البعث، أوحى إليه بكذا أي بعثه بذلك الشيء، وهو معنى من الدقة بمكان. ونجد أن صاحب الجمهرة يفسر الوحي في مثل هذا الموضع بالنبأ أو بالنبأ العظيم، وكلامه قريب من كلام صاحب العين. وهذا الفعل وهو فعل الوحي يكون رباعيا إذا ما أريد به هذا المعنى على ما يدل عليه تمثيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث إنه ذكر هذا الفعل في هذا الموضع رباعيا. وبدأنا بذكر صاحب كلام الإبانة، أو بدأنا بذكر كلام صاحب الإبانة، فقد جاء في كتاب الإبانة عند ذكر هذه الكلمة: الوحي سمي وحيا لأن الملك يستره عن جميع الخلق، وخص به النبي المبعوث إليه، ومنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف أي أصل هذه المادة. ثم يكون الوحي بمنزلة الإلهام، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها، كقول علقمة بن عبدة الفحل يصف الظليم وأنثاه، ومن المعلوم أن الظليم ذكر النعام يوحي إليها بإنقاض ونقنقة كما تراطن في حافاته الروم. الإنقاض والنقنقة من أصوات النعام. والوحي بمنزلة الأمر، كقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي أمرتهم. ويكون بمنزلة الإشارة، كقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. ويكون بمعنى الكتابة، قال الشاعر: كأن أخ اليهود يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، أراد يخط كتابا. ويقال أوحى إيحاء، ووحى يحي وحيا، بمعنى قال الراجز: الحمد لله الذي استقلت بأمره السماء واطمأنت، وحى لها القرار فاستقرت. ويقال وحى يحي وحيا، كتب يكتب كتابا وأنا أحي، قال: من رسم آثار كوحي الواحي، أي ككتاب الكاتب. والذي يستفاد أيضا من كلام صاحب كتاب الجمهرة أن وحى وأوحى بمعنى، أو نقل رأيا بأن وحى وأوحى بمعنى، وذكر كلاما عن الأصمعي أنه لم يفسر جريا على عادته في عدم الكلام في القرآن وفي ألفاظ القرآن، وذلك من تحرزه وتأدبه في هذا الباب. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وكلمة الحكمة أيضا لا بد من الوقوف عندها، والقرآن يفسر باللغة أو بلغة العصر التي تنزل فيها القرآن، وأقرب الكتب كتاب العين، ثم تأتي الكتب من بعده وهي الكتب التي نقل أصحابها من العين، كما يؤخذ ذلك أيضا من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. فعن هذين العالمين الكبيرين أخذ معظم اللغة والتفسير. جاء في كتاب العين حول هذه الكلمة: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، ويقال أحكمته التجارب إذا كان حكيما، وأحكم فلان عني كذا أي منعه، قال: ألما يحكم الشعراء عني، أو ألما يحكم الشعراء عني، والظاهر أنه يقرأ بالوجهين. واستحكم الأمر وثق، واحتكم في ماله إذا جاز في حكمه، والاسم الأحكومة والحكومة. قال الأعشى: ولمثل الذي جمعت لريب الدهر يأبى حكومة المقتال، أي لا تنفذ حكومة من يحتكم عليك من الأعداء. والمقتال المفتعل من القول، حاجة منه إلى القافية. فيؤخذ من هذا أن الحكمة التي يكون مرجعها إلى ثلاث من الخصال أو ثلاث من الخلال، وهي العدل والعلم والحلم. فكل شيء فيه عدل وفيه علم وفيه حلم كان معدودا من الحكمة. ولا شك أن الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في هذا الموضع يدخل في هذا الباب، وهو باب العدل، أو مرجعه إلى تلك الأمور أو إلى تلك الخلال، وهي العدل والعلم والحلم. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عند ابن دريد، فقد جاء في مادة حكم: الحكيم معروف، حكم يحكم حكما، والله عز وجل الحاكم العدل، والحكم العدل في حكمه. قال الشاعر: أفادت بنو مروان قيسا دماءنا، وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل، وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل. وأحكمت الرجل عن كذا وكذا وحكمته إذا منعته منه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: قرأت في بعض الكتب للخلفاء الأول: فاحكم بني فلان عن كذا وكذا بالثلاثي، أي امنعهم. ومن هذا اشتقاق حكمة الدابة. وأجاز أبو زيد في المنع حكم وأحكم، وأبى الأصمعي إلا أحكم، وذكر أنه لا يجوز غيره. فأما بيت حسان: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فقد يروى فنحكم، أي رباعيا من أحكم. وقد سمت العرب حكما وحكيما وحكاما وحكمانا وحكيما، ويقال: حكمت فلانا في كذا وكذا تحكيما إذا جعلت أمره إليه. والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. فهذا هو تعريف الحكمة عنده، وليس مقصورا على شيء معين، بل يدخل في الحكمة كل ذلك. والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكما وإن من البيان لسحرا، أي يقال حكمة ويقال حكم، وهما بمعنى. وساق الرواية على هذه الصفة إن من الشعر لحكما أي حكمة، وإن من البيان لسحرا، ومن المعلوم أن الشعر كلام، وهذا الضابط من الأهمية بمكان، ولذلك نعيد ذكره، فقد جاء في الجمهرة، والكلمة من الحكمة التي جاءت في الخبر. الحكمة ضالة المؤمن، فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. والمشهور في الرواية والمتداول والمشهور على ألسنة الناس: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وبذلك يكون ضبط هذه الكلمة، وهي كلمة الحكمة، على هذه الصفة. ففي كتاب العين: الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم. وفي كتاب الجمهرة: الحكمة كلمة، إلا أنه ليست كل كلمة حكمة، بل إن الحكمة على ما جاء في الجمهرة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، وهو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر، جملة يجوز أن تكون استئنافية، وعلى القاعدة التي ذكرها صاحب الإبانة من أن الواوات في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين، وهما في سورة البقرة، تكون هذه الواو عاطفة، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها وإن كانت خبرية، وهذا هو لازم تلك القاعدة، فإنه يجوز أن يعطف الخبر على الإنشاء، ويجوز أن يعطف الإنشاء على الخبر. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والفعل تجعل هنا بمعنى تصير، والمعنى على جهة التقريب ولا تصير مع الله إلها آخر. وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا البرنامج القرآني التدبري لكلام الله عز وجل. نحن في سورة الذاريات ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إخواني وأخواتي، في اللقاءات الماضية ذكرنا صفات المجرمين، وقلنا منها الاستكبار عن آيات الله وتكذيبها، ومن صفاتهم الكذب على الله بعبادة غيره، ومن صفاتهم الاستهزاء بالله ورسله. ونواصل اليوم شيئا من صفات هؤلاء المجرمين. فمن صفاتهم كذلك معاداة النبيين ودعاة الحق. فالله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. معاداة المجرمين للنبيين لم تكن لذواتهم، ولكن من أجل دعوتهم إلى الله عز وجل، لأجل هذا التغيير العقدي والفكري والاجتماعي. وعلى ذلك يكون من المجرمين من يعادي دعاة الحق الذين يسيرون على خطى الأنبياء. امرأة تعادي الدعوة للستر والحجاب الذي أمرت به نصوص القرآن، هذه المرأة مجرمة، لأنها تعادي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، وما أتى به القرآن كذلك. وتجد رجلا يعادي الإنفاق ورعاية الفقراء والمساكين الذي أمر به القرآن الكريم، ويرى أن هؤلاء الفقراء والمساكين عالى على المجتمع ويجب التخلص منهم، إنه مجرم. لماذا؟ لأنه يعادي ما دعا له الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن لا يصح أن يعادي الإنسان ما الأنبياء ومن يسير على نهج الأنبياء وما دعا له الأنبياء. كذلك من صفاتهم التكذيب بالنار، ومثله التكذيب بالآخرة. هذه النار التي يكذب بها المجرمون، لأن التكذيب بالنار يستلزم التكذيب بآيات القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتضح هنا أن الإجرام هنا بمعنى الكفر الملي، لأن قلنا في اللقاءات الماضية أن بعض المفسرين يفسر المجرمين بالكافرين، فإذا لابد من النظر في كل موضع. فإذا هنا عندما يقول هذه النار التي يكذب بها المجرمون، هنا واضح أن الذي يكذب بالنار تكذيبا وأنها لن تكون، لا يكون إلا ذلك الكافر كفرا مليا والعياذ بالله. ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس والعبر في هذا المشهد في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تعرض القرآن الكريم لمجموعة من القصص مختارة من سائر القصص التي مرت بها البشرية ليس احتباطيا، بل لحكمة تتعدد فوائدها وأبعادها. نعم، لربما يقال أن هناك مجموعة من الاحتمالات المنطقية العقلية قد تشكل أسبابا أو حكما وراء ذلك. فمنها إن القصة تحوي على مجموعة من الدروس الامتدادية، بمعنى أنها تملك روح الامتداد عبر الأزمان وتقبل التكرار في أثواب مختلفة وفي أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة. فذكرها أيضا يتضمن إسقاطات واقعية على كل عصر. ومنها أن تناول القصة يكون من عدة زوايا، وهذا يعني أن القصة الواحدة تحمل في نفسها مجموعة غير قليلة من الدروس والعبر، فهذا لعله يبين الحكمة من وراء التكرار لبعض القصص. وقد سبق وأن بينا أيضا أننا نلحظ في الآيات المباركة والتي تقترن عادة بحدث أو أشخاص وجود قواعد مهمة جدا، ويمكن أن تكون قواعد على مستوى علم الاجتماع أو علم الفقه أو علم الأخلاق أو علم الاقتصاد أو علم التربية أو علم الأسرة أو علم التعاملات الإدارية أو التنموية والتطويرية وغير ذلك. فإن الآيات القرآنية الكريمة تحوي على مجموعة غير قليلة من القواعد، وشأن القواعد أن تكون امتدادية أيضا في روحها وتمتد عبر الزمان والمكان لتنطبق على كل حدث أو شخص تتكون بينه وبين تلك القاعدة علقة وارتباط. وهذا يعني أن قراءتنا للآيات المباركة ينبغي ألا تقتصر على مجرد تلاوة أو تجويد وشبه ذلك، بل لا بد وأن يتعدى إلى التدبر فيها تدبرا يستدعي تلك القواعد من خلال استنطاق القرآن الكريم، ويحاول فهم الواقع المعاصر، ومن ثم معرفة العلاج الناجح، وثم معرفة وسائل التطبيق لإنجاح العلاج والحلول، ومن ثم البحث عما يشكل التحصين الاجتماعي للأفراد والجماعات من السقوط والفشل والاختراق من قبل العدو. لقد ذكرت الآية المباركة المتقدمة أمرا مهما، وهو موضوع السنن. ترى ما علاقة السنن بالمجتمعات البشرية؟ وهل لنا معرفة هذه السنن؟ وما أهمية هذه السنن في حياتنا؟ وما أهمية التقوى أيضا، كما هو سياق حديثنا في موضوع السنن؟ هذا ما سوف نحاول من التسليط بعض الضوء عليه إن شاء الله تعالى. لقد عبر الأعلام عن السنن الإلهية بالقوانين التكوينية، والبعض الآخر عبر عنها بسنن التأريخ، وهي منظومة وجودية قد شكلها الله تبارك وتعالى في نسق دقيق جدا، وكأن لها مجسات حساسة جدا، وهي مرتبطة بكل كائن على وجه الأرض، والذي يهمنا هنا هو الإنسان. فهذه القوانين التكوينية مرتبطة بالإنسان وبشكل مباشر، مرتبطة بالإنسان كفرد، ومرتبطة بالإنسان كمجموع وكمجتمع. وحركة هذا القانون التكويني وهذه السنن الإلهية أو سنن التأريخ تدور مدار الإنسان سواء أكان ساكنا أو ساكتا أو متحركا، ويمارس حراكا على مستوى نفسه أو على مستوى المجتمع. وتملك هذه القوانين التكوينية والسنن الإلهية نظاما تفاعليا بأعلى مستوياته وحركته، فإن أي فعل يصدر من الإنسان فإنه مرصود من قبل هذه القوانين بشكل تلقائي، وهي بدورها تبدأ بالتحرك وفق ما يرسمه السلوك الإنساني. فإن كانت حركته أو سكنته الفردية والمجتمعية إيجابية فإن القانون التكويني يتحرك في صالح هذا الإنسان وبإيجابية، ولكن إذا ما كانت حركته وسكنته الفردية والمجتمعية سلبية فإن القانون التكويني يتحرك بشكل سلبي. فحركة القانون التكويني والسنة الإلهية أو السنة التاريخية تفاعلية تتأثر بالإنسان وتؤثر وفق ما تمليه إملاءات الإنسان بسلوكه الفردي أو الاجتماعي. وتمتاز هذه القوانين التكوينية بميزات أخرى أيضا إضافة إلى ما ذكرناها من قبيل، أنها تستطيع تمييز السلوكيات بدقة متناهية، أنها تستطيع أن ترصد نوعية السلوك وحجمه وكيفيته وكميته وبدقة متناهية، أنها إذا تحركت فإن حركتها تتناسب وذلك السلوك حجما وكيفا ونوعا وكما وبدقة متناهية، أنها لا تعرف في روحها المجاملات ولا المحسوبيات لأي إنسان، فهي لا تعرف ابن من هذا أو إلى من ينتمي أو إلى من ينتسب أو ما يكون منصبه ومقامه. ولهذا يمكن تعريفها بأنها منظومة تعمل وفق منظومة العدالة بما للكلمة من معنى بالمعنى الحرفي، وتعمل وفق منظومة حقوقية دقيقة جدا بحيث تضع الحقوق وفق ما تمليه سلوكيات الإنسان، ولهذا لا يمكن لأي أحد خداعها أو التلاعب بها أو التلاعب عليها أو التحايل عليها أو المكر بها، بل ولا يمكن لأي أحد اختراقها بأي شكل من الأشكال، فهي قد زودت بالقدرة والهيمنة والدقة المتناهية. وإذا ما أردنا أن نشبهها بشيء فإننا نستطيع أن نقول أنها تملك من الخوارزم الدقيقة والتي عالية الصنع وتفوق الذكاء الاصطناعي بمليارات المرات، وهي مسلطة بكاميرات عالية الدقة في الرصد لكل ما يصدر من الإنسان، إلى درجة أنها تملك القدرة على الاطلاع على باطن الإنسان وعلى نواياه وعلى دوافعه التي لا أحد من البشر يستطيع رصدها مطلقا. فإن البشر يملكون أجهزة دقيقة نعم، ولكن هذا بحكم أفقهم الذهني والفكري وبمستوى ما أنتجه هذا الذهن من التقنيات والبرامج الذكية اليوم، إلا أن حركة النفس الداخلية من أعماقها وبما تحويه من النوايا والدوافع والهواجس والأفكار تستطيع المجسات الإلهية الموجودة في تلك المنظومة الوجودية رصدها وبكل سهولة وبدقة متناهية، وأما الإنسان فلا يملك ذلك. ومن أعاجيب هذه المنظومة الوجودية أنها تستطيع أن تميز حقيقة ما يدور في باطن الإنسان وبما هو ينويه ويفكر فيه، وليس فقط أنها تستطيع رصد حركة النفس ونوايا الإنسان. وهذه المنظومة وكما قلنا مرتبطة بالإنسان الفرد وكذلك مرتبطة بالإنسان المجموع أي بالحركة المجتمعية. وهنا قد يرد هذا السؤال، وهو ما هو الفرق بين سلوك الإنسان الفرد وبين سلوك الإنسان في الجو المجتمعي؟ فهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وللحديث التتمة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام،

وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت عبد الله بن بدر الكندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي عبد الله بن بدر الكندي، عمري 15 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت عبد الله بن بدر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هداية ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون عندما قال سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تفويض الأمر لله عز وجل هو إلقاء العبد أموره كلها لله سبحانه وتعالى، وإنزالها بالله عز وجل طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. إذن التفويض هو روح التوكل، وهو لب التوكل وحقيقته، والتوكل على الله عز وجل غير التفويض. تفويض الأمر لله غير التوكل، لأن التوكل إيكال الأمر إلى الله تعالى، بينما التفويض جعل كل أمورك يعني سواء كانت آتية أو راجعة منه سبحانه وتعالى. ثم أيها المستمع الكريم، إذا تأملت في قصة مؤمن آل فرعون حين خشي على نفسه من مكر الماكرين، ماذا قال؟ قال: وأفوض أمري إلى الله. إيش كانت النتيجة لما فوض وسلم أمره لله عز وجل؟ النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله أكبر. من الحافظ؟ الله. من الكافي؟ الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ فأنت إذا دعوت بهذا أيها المستمع الكريم، وتكون قد خرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، فيأخذ الله عز وجل حقك من الظالمين. فما أجمل أيها المستمع الكريم أن نفوض أمورنا إلى الله عز وجل، ونطلب منه سبحانه التوفيق والسداد في الرأي وفي المشورة، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب، وهو بيده كل شيء. ولهذا قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. الحديث دعاء الاستخارة. إذن نحن نفوض أمرنا لله عز وجل، ونطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق والرأي السديد. فالعبد المسلم يستسلم ويفوض أمره ويتوكل عليه سبحانه وتعالى في تدبير أموره، فيقف بين يدي ربه خاضعا ذليلا منكسرا راضيا بقضاء الله عز وجل، مستسلما لحكمه، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. ثم أيها المستمع الكريم، القرآن يخبرنا عن قصص، يعني نماذج في تفويض الأمر لله عز وجل وفي التوكل عليه سبحانه. فهذا خليل الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أخذ زوجته هاجر وابنها إسماعيل إلى وادي مكة، واد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس ولا بشر ولا شيء، ثم ترك عندها جراب تمر وقربة من ماء، وذهب يهرول. فركضت خلفه هاجر: يا إبراهيم، تتركنا في مكان لا إنس لا بشر ولا حد؟ ما كان يرد عليها، وهي تركض وتسأله مرة ثانية. في المرة الثالثة قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر. امرأة ضعيفة وحيدة فريدة في واد ما في بشر، يمكن حيوانات، ممكن قطعين طرق، ممكن يعني كذا أو كذا، انظر ما عنده أحد إلا ابنها الصغير الرضيع. فقالت: إذن لا يضيعنا. فكانت النتيجة أن الله عز وجل فجر لها بئر زمزم، ويرسل لها سبحانه وتعالى قبيلة بأكملها، قبيلة جرهم، ويسكنون عندها. انظر كيف كانت النتيجة لما فوضت أمرها لله عز وجل. ومن دعائها عليه الصلاة والسلام عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. التوكل الصادق على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه سبب أيها المستمع الكريم للحفظ والوقاية من كل سوء، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الله كافينا، الحامي هو الله، الحافظ هو الله، وكلنا فوضنا أمرنا لله عز وجل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي بعض الأقوال الماثورة: عجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء يونس. النتيجة والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قول أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. من هو الكاشف؟ سبحانه وتعالى. من هو الشافي الكافي؟ هو سبحانه وتعالى. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس، بمكر الناس له كيف يغفل من قول مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. والله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الآن تسمع بعض الناس: والله أنا يعني فلان وفلان وهذا لي يمكرون لي، وهذا صديقي في العمل هذا يمكر لي، وهذا جاري يمكر لي، وهو إلى آخره. يا أخي لا تشك في الناس ولا يعني تظن ظن سيء بالناس، ولكن فوض أمرك إلى الله. إن كانوا فعلا حقا هم يريدون لك شرا ويمكرون بك، فإن المكر كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالمكر يرجع عليهم، ولكن أنت أيها المؤمن أيتها المؤمنة فوض أمرك إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الكافي الشافي في جميع أمورك الدينية والدنيوية، وحتى المالية، حتى الاجتماعية، حتى في جميع كل صغيرة وكبيرة. فوض أمرك إلى الله ولن ترجع خائبا مع حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يفوضون أمورهم إلى الله عز وجل، ومن عباد المتوكلين، ومن عباد الصالحين، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ

يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200،

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم.

الغنائم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

يَقُولُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج.

رسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم.

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.

الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن

0: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا البرنامج القرآني التدبري لكلام الله عز وجل. نحن في سورة الذاريات ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إخواني وأخواتي، في اللقاءات الماضية ذكرنا صفات المجرمين، وقلنا منها الاستكبار عن آيات الله وتكذيبها، ومن صفاتهم الكذب على الله بعبادة غيره، ومن صفاتهم الاستهزاء بالله ورسله. ونواصل اليوم شيئا من صفات هؤلاء المجرمين. فمن صفاتهم كذلك معاداة النبيين ودعاة الحق. فالله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. معاداة المجرمين للنبيين لم تكن لذواتهم، ولكن من أجل دعوتهم إلى الله عز وجل، لأجل هذا التغيير العقدي والفكري والاجتماعي. وعلى ذلك يكون من المجرمين من يعادي دعاة الحق الذين يسيرون على خطى الأنبياء. امرأة تعادي الدعوة للستر والحجاب الذي أمرت به نصوص القرآن، هذه المرأة مجرمة، لأنها تعادي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، وما أتى به القرآن كذلك. وتجد رجلا يعادي الإنفاق ورعاية الفقراء والمساكين الذي أمر به القرآن الكريم، ويرى أن هؤلاء الفقراء والمساكين عالة على المجتمع ويجب التخلص منهم، إنه مجرم. لماذا؟ لأنه يعادي ما دعا له الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن لا يصح أن يعادي الإنسان ما الأنبياء ومن يسير على نهج الأنبياء وما دعا له الأنبياء. كذلك من صفاتهم التكذيب بالنار، ومثله التكذيب بالآخرة. هذه النار التي يكذب بها المجرمون، لأن التكذيب بالنار يستلزم التكذيب بآيات القرآن، وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتضح هنا أن الإجرام هنا بمعنى الكفر الملي، لأن قلنا في اللقاءات الماضية أن بعض المفسرين يفسر المجرمين بالكافرين، فإذا لابد من النظر في كل موضع. فإذا هنا عندما يقول هذه النار التي يكذب بها المجرمون، هنا واضح أن الذي يكذب بالنار تكذيبا وأنها لن تكون، لا يكون إلا ذلك الكافر كفرا مليا والعياذ بالله. ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس والعبر في هذا المشهد في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف المبصرون بقلوبهم. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يدبر الأمر وبيده الخير، يفتح الأبواب ويهيئ الأسباب. ما أروع أصحاب العصا البيضاء، هؤلاء الذين أشرق في قلوبهم نور البصيرة إن فقدوا نور البصر، فنور الحياة لا ينطفئ بغياب نعمة النظر. هكذا هم في نظرتهم الإيمانية يرون في يومياتهم، يتمتعون بمعنويات عالية تتفتح في حياتهم أبواب من الصبر والعزيمة والإصرار والإبداع. ومما حبى الله به كثيرا من المكفوفين امتلاكهم ذاكرة قوية، وذلك الحس المرهف بالأصوات، وما وهبوا من قدرة عالية على التركيز والإنصات مع مهارتهم في اللمس والإدراك، فضلا عن ملازمتهم الصبر الجميل وتلك المثابرة التي تثير الإعجاب. قدرات ووسائل تكيفوا بها مع الحياة وغدت منطلقا لتعلمهم وإبداعهم وأعمالهم وخدماتهم للآخرين. ونحن في هذه المراشد الإيمانية نتعلم ألا نقيس الناس بما فقدوه من نعم، وإنما بما وهبهم الله من الطاقة والموهبة وحسن العمل. فهؤلاء الذين يراهم الناس فاقدين لنور عيونهم قد يبهرون بامتلاك نور في قلوبهم وقوة في إرادتهم وصدق في عزائمهم، وبما تصبح به آثارهم في هذه الحياة أعظم من آثار كثير ممن أبصرت عيونهم ولم تبصر قلوبهم. وكم برز في بلادنا وحضارتنا من المكفوفين من العلماء والقراء والأدباء والمفكرين والمبدعين، يشهد لهم ما تركوه من آثار مضيئة في العالم. فما أجمل هذا المجتمع الطيب حين يرى أهله المكفوف بعين تقديره لا بعين شفقته، لاكتشاف مواهبه واغتنام قدراته وتيسير سبل العلم والعمل في حياته. فالحواس لا تحد العطاء، والعاهات لا تحجب الطموحات، وكل ميسر بعون الله ليصنع المرء من تحدياته فرصا للنجاح، ومن صعوباته سلما للفلاح، ومن عثراته أبواب أجر وإنجاز. بصير وبالقلب قد أبصر، يعيش رضيا بما قد جرى، ينافس في الخير في همة، غدا في الدجى بدره نيرا، يجدد لله شكرا له، وحق لذي اللطف أن يشكرا، له جل في منعه منحة، وفي أخذه هبة قد ترى. فهيا بنا لله ربنا مبتغين إلى فضله خير الأسباب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات حب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.

والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين

0: وما يستأخرون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار الساعة 9، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها. واشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. مجلس وكالة الطاقة الدولية يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر، فمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح جلالته أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد. ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيد محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة. ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ عام 1979، متهمان أمريكا وإسرائيل بالسعي إلى إثارة احتجاجات داخلية وزعزعة الاستقرار. وأضاف بازشكيان أن الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران تهدف إلى دفعها نحو أزمات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن طهران ستواصل مواجهة هذه الضغوط. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الحصار والعقوبات الأمريكية على إيران نتيجة استمرار الحرب بين الجانبين. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا لسكان شمال غرب مدينة غزة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد أصيب اثنان آخران إثر قصف مسيرة للاحتلال محيط مدرسة عباد الرحمن بشارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة. كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءاتها على بلدات ومناطق جنوب لبنان اليوم، ونفذت عدة غارات وقصفت مدفعيا العديد من المناطق. ووفقا للوكالة اللبنانية للإعلام فقد شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري وغارة أخرى على وادي زبقين في قضاء صور. كما قصفت قوات الاحتلال قرى برعشيت حداثة وأطراف حريص تزامنا مع استهدافها بلدتي المنصوري ومجدلسون، وصولا إلى تعرض محيط زبقين وشقرة وحداثة للقصف المدفعي.
وفي السياق نفسه نفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات وهمية فوق أجواء مدينة صور والقرى المحيطة، بينما ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدتي المنصور وبيوت السياد جنوب صور. هذه التطورات الميدانية تأتي بينما حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا حث مجلس الأمن الدولي على بدء مفاوضات بشأن مستقبل قوة اليونيفيل، وذلك في ظل مساعي لبنان إلى تمديد مهمة القوة التي ينتهي تقويضها أواخر العام الجاري. في المقابل جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية التأكيد على موقف الولايات المتحدة الرافض لتمديد فترة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. دعا مجلس وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء التي تمتلك قدرات لإنتاج النفط وتكريره إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل. وأكد اتفاق الدول الأعضاء على السحب السريع من المخزونات الاحتياطية بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، مجددا التزامه بمواصلة تنفيذ الإجراء الجماعي الذي أقر في مارس 2026 استجابة لأزمة الممرات المائية. وأشار المجلس إلى أن إجمالية كميات المخزونات التي يجري سحبها سيتجاوز الحجم الأصلي البالغ 400 مليون برميل، مؤكدا أنه قد جرى بالفعل سحب نحو 330 مليون برميل منها حتى الآن. واتفق على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستكمال سحب الكمية المتبقية البالغة قرابة 100 مليون برميل. هذا ويبحث اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عددا من الملفات، أبرزها كبح الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، إلى جانب عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية. يأتي هذا في وقت رفضت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال القمة الآراء التي تدعو أوروبا للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات في حربها مع روسيا، بالتزامن مع بحث القادة استمرار الدعم العسكري لكييف. أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، مؤكدا أن كييف لم تعد ملزمة بالوقف المؤقت لاستهداف منشآت الطاقة. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة بشأن استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. في المقابل قال الكرملين إن الضربات الأوكرانية المتواصلة على مصافي النفط الروسية تقوض جهود السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوكرانيا لم تلتزم بأي وقف للعمليات، وإن هجماتها على منشآت الطاقة الروسية استمرت خلال الأيام القليلة الماضية. وتثير الهجمات المتبادلة على قطاع الطاقة مخاوف من تداعيات على أسواق النفط وإمدادات الطاقة العالمية. هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف مقاطعة كيروفوهراد وسط أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام أن القصف طال منشآت تجارية ومراكز لوجستية ومستودعات ومباني سكنية في مدينة كروبيفينسكي، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق، كما تعرضت البنية الأساسية للنقل في مناطق متفرقة من المدينة هي الأخرى تعرضت للقصف. من جانبها ذكرت وسائل إعلام أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة ريازان الروسية تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نفط وحدوث أضرار مادية. هذه الأخبار تأتيكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة الأخبار. وقعت سلطنة عمان ومملكة ليسوتو بمدينة نيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على ترحيب حكومة سلطنة عمان بهذه الخطوة المهمة التي تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي توليه حكومة البلدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بوضع الأساس لتعزيز الحوار المشترك وفتح آفاق التعاون
بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فيما أشار سعادة السفير ماتيتي نينا المندوب الدائم لمملكة لسوتو لدى الأمم المتحدة إلى تطلع حكومة بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع سعادة الدكتور جيزان دارياس بونغير وزير الدولة نائب وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحثت سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة. جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية والتنسيق في مجالي التعليم الطبي المتقدم والتدريب الإكلينيكي. شاركت سلطنة عمان في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية 2026 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. وتناقش القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. وفي إطار المشاركة عقد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة، بحث خلالها آفاق التعاون المشترك لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار. دشنت وزارة الصحة أول وحدة متنقلة متخصصة في التطهير من المواد الخطرة بمستشفى خصب في محافظة مسندم ضمن مشروع وطني يستهدف توفير 11 وحدة موزعة على مختلف المحافظات من أجل تعزيز الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة والطوارئ الصحية والبيولوجية والحد من مخاطر التلوث وحماية الكوادر الصحية والمرافق الطبية والبيئة المحيطة. وينفذ المشروع على 3 مراحل، بدأت الأولى منها بتصنيع وتجهيز وحدتين أسند تصنيعهما إلى شركة مصنع الابتكار للبحث والتطوير العلمي في إطار دعم القدرات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المحلية في هذا الجانب. الورقة الأخيرة في هذه النشرة، في إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية الأوفيس وقعت وزارة المالية بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية على اتفاقية مع شركة مارسن التايلاندية لتعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. وتتضمن الاتفاقية توفير عدد من معدات المسح الهيدروغرافي ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته حفظه الله ورعاه لجهودهم المخلصة وتفاريهم في أداء واجباتهم العملية. لبنان يشدد على ضرورة بقاء قوة اليونيفيل في الجنوب ويحذر من فراغ أمني بعد انتهاء مهامها. وواشنطن ترفض تمديد بقاء القوة وتدعو إلى إطار أمني جديد. مجلس وكالة الطاقة الدولية يدعو الدول الأعضاء المنتجة والمكررة للنفط إلى زيادة الإمدادات من الخام والمنتجات المكررة وخاصة الديزل.
من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة للأخبار، أعد هذه النشرة الزميل أحمد الندابي، ونفذها هندسيا الزميل عبد الله السنيدي، قرأها لكم هلال الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، انصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

لك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟

نبي إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

0: اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال

مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا

به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن

طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال

معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

إسرائيل لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون

إنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد

ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن

وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة

قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

إلى الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما

بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين

الغفور الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون

وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

0: والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبعث المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

0: شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا

خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين

ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد

0: ما تتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام.

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

0: جنات المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرر فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله

تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا.

0: ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
1: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

0: على أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا

ربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا

يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

0: بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

ناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا.

0: وعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تقدم الخطبة والأذان إقامة تعقبها الأركان، أي ركعتان يجهر الإمام قراءة ويحجر الكلام. واختم بحمد الله والصلاة على النبي والعفو للزلات لكل مؤمن، ولا أقل ما يجزي وندم أن تزيد حكما.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أسماكم؟
2: أحمد بن سعيد بن خلفان العيسري، ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي،
3: يعقوب بن يوسف بن سالم الضاحي،
4: مروان بن عبد الله بن سعيد الجوشي،
5: زكري بن يوسف بن سليمان التندميري،
6: معاذ بن سعيد الحميد الضوياني،
7: جابر بن أحمد بن جابر المسكري،
8: سالم بن حسان بن أحمد منجي،
9: هيثم بن طلال بن سليمان الذهلي.
0: كيف ارفع صوتك؟
9: هيثم بن طلال بن سليمان الذهلي،
10: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي،
11: حواري بن محمد بن سالم الحارثي.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: تلزم بالغا مقيما ذكرا، حرا صلاة جمعة إن قدرا، فيخرج العاجز والنساء والعبد والصبيان والخنثاء، كذا مسافر وإن يصلي جاز له إتيان هذا الفعل. تقدم الخطبة والأذان إقامة تعقبها الأركان، أي ركعتان يجهر الإمام قراءة ويحجر الكلام. واختم بحمد الله والصلاة على النبي والعفو للزلات، لكل مؤمن وذا أقل ما يجزي وندم أن تزيد حكما. تلزم بالغا مقيما ذكرا، حرا صلاة جمعة إن قدرا، فيخرج العاجز والنساء والعبد والصبيان والخنثاء، كذا مسافر وإن يصلي جاز له إتيان هذا الفعل. قدم الخطبة والأذان إقامة تعقبها الأركان، أي ركعتان يجهر الإمام قراءة ويحجر الكلام. واخطب بحمد الله والصلاة على النبي والعفو للزلات، لكل مؤمن وذا أقل ما يجزي وندب أن تزيد حكما. لا زال الحديث حول صلاة الجمعة ولا الجمعة؟ المشهور إيش؟
1: الجمعة
0: بضم الجيم والميم.
1: نعم.
0: وسكرت الميم تخفيفا وقرئ بذلك، قرئ بالتسكين. ايش قرئ؟ يا ايها الذين امنوا اذا نولي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ايش قرئ؟
1: جمعه.
0: وحكى بعضهم فتحها وكسرها. فتح ايش؟
1: فتح
0: الميم. يقرا بها؟
1: لا.
0: يقرا بالفتح او بالكسر؟
1: لا يقرأ.
0: لا يقرا بالضم. وقد قري
1: بالسكون
0: بالتسكين. تسكين ايش؟
1: تسكين الميم.
0: الميم. نعم. كما عرفتم سابقا يعني على ان اول جمعة صليت في المدينة ومن الذي صلاها، واول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي مكان. زين. واول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال عن الثالث، أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فول حوالي
8: في مسجد عبد القيس بحواثة.
0: جواثة.
8: بجواثة.
0: جواثة.
8: بجواثة.
0: جواثة.
8: جواثة.
0: نعم. نعم. فين؟ أي مكان؟
8: يعني قرية من البحرين.
0: بحرين. شيء أفهم حديث بهذا؟
8: نعم.
0: تفضل.
8: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين. رواه البخاري ورواه أبو داود بلفظ قريب.
0: أحسن. تقدم عن الكلام من حكم صلاة الجمعة وعلى ما تجب، فإنه ذكر في هذه الأبيات ذكر إيش قال؟ قال تلزموا بالغا مقيما، ذكر حرا صلاة جمعة إن قدر. كم بالغ؟ تلزم بالغا مقيم. زين، ذكر حر قادر ما في ذاك، تلزم بالغا. إيش التي تلزم؟ صلاة الجمعة.
1: صلاة الجمعة.
0: تلزم بالغا مقيما، ذكر حرا صلاة جمعة إن قدر. كيف تعرف صلاة؟
1: فاعل
0: إن قدر. طيب، لما ذكرها أن الجمعة تلزم هؤلاء على ذكر، إيش قال؟ فيخرج
8: معاجز.
0: يقول إن قدر يخرج العاجز. تلزم بالغا مقيما، ذكر نعم فرض صلاة الجمعة نعم ينقدر يخرج العاجز. فيخرج العاجز ومن والنساء من هين
2: ذكر
0: والعبد
1: من الحر
2: الحر
0: نعم والصبيان
2: من البالغ
0: والخنثى زين والخنثى كذا مسافر، لأن نقول مقيم تلزم بالغا مقيما كذا مسافر. إذن لا تلزم من هؤلاء، من هم؟ العاجز والعبد والصبي والمرأة والخنثى والمسافر، فما تلزم صلاة الجمعة. تقدم الكلام معكم في الأبيات السابقة في أبيات الجوهر. إيش أبيات الجوهر قال؟
2: نعم شيخ.
0: تلزم قال نعم شيخ.
1: نعم شيخ.
8: إليها
0: وإلى البكور. نعم.
8: لا تلزم العبد ولا النساء،
0: نعم،
8: ولا المجانين ولا الحنثاء،
0: نعم،
8: ولا صبيا قبل حد الحلوم، ولا مريضا مبتلا بسقم،
0: نعم. ومن يكون
8: من هؤلاء صلى عندهم حاز بذاك
0: فطولا. زين، هي هو المعنى. كذا مسافر وان يصلي جاز له الشيء. هذا اذا صلت المرأة جمعة تسقط عنها فريضة الظهر، ما كذا؟
1: كذا.
0: صلي جمعة. هل لها أن تصلي؟ لها، ولها أجر ثواب. هنا ما بين في الأبيات قال جاز له قيام، لكن في الجوهر بين. هو قال
1: نعم شيخ.
2: من يكون من هؤلاء صلى؟
0: نعم.
2: عندهم حاز بذاك فضلا.
0: إذا صلت المرأة في الحال تصلي ركعتين ما كذا؟ تسقط عنها فريضة الظهر. وكذلك العبد، وكذلك من المسافر. إذا صلى هؤلاء الجمعة سقطت عنهم فريضة
2: الظهر.
0: وإن يصلي أحد من هؤلاء جاز له إتيان هذا الفعل، وذلك الحركة ما يقول وله ويستحق الثواب والأجر، ما كذاك؟
1: كذاك.
0: نعم. زين، لما ذكر عادي من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه الجمعة، هنا نتوجه معكم سؤالاً. السؤال الأول: صلاة الجمعة تجيب على من؟ تجيب البيت الأول ما تقول؟
8: نعم شيخ.
0: نعم.
8: تلزم بالغاً مقيماً ذكر فراً صلاة جمعة إن قدر.
0: إن قدر بس أحسن. من الذي تسقط عنهم؟
8: سيخرج العاجز.
0: نعم.
8: فيخرج العاجز والنساء. نعم. والعبد والخنثاء والعبد والصبيان والخنثاء
0: والخنثاء كذا مسافر.
8: كذا مسافر
0: بس كذا مسافر. طيب، إذا صلى هؤلاء الجمعة تسقط عنه فريضة الظهر؟
1: تسقط.
8: وإن يصلي جاز له إتيان هذا الفعل.
0: سؤالي، تسقط عنه فريضة الجمعة الظهر؟
2: نعم.
0: هل ينال الأجر والثواب بذلك؟
1: نعم.
0: نعم. ومن يكون من هؤلاء يصلى
1: عندهم
0: حاجة بذلك
2: فولا،
0: ما فيك؟ طيب، عاد ذكر هنا صفة صلاة الجمعة، صفة صلاة الجمعة. إيش قال؟ قال تقدم الخطبة والأذان إقامة تعقبها الأركان، أي ركعتان يجهر الإمام قراءة ويحجر الكلام، واخطب بحمد الله والصلاة على النبي والعفو للزلات، لكل مؤمن وذا أقل ما يجزي وندب أن تزيد حكمة. صفة الصلاة هي معروفة العفو، لا تخفى عليك، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: لكن الحال إني ذكرناه هنا، فتقدم الخطبة والأذان. الخطبة تقدم على الصلاة مثلا؟
2: نعم.
0: وعلى الصلاة تقدم؟
2: بلى.
0: تقدم الخطبة والأذان. الأذان قبل الخطبة ولا الخطبة قبل الأذان؟
2: الخطبة قبل الأذان.
0: الخطبة
1: قبل الأذان قبل الخطبة.
0: ما عليكم أنتم؟ يعني ناظر ذكر أن الخطبة قبل الأذان. قال يعني تقدم الخطبة والأذان في صلاة الجمعة، تقدم الخطبة ولا يقدم الأذان؟
1: الأذان.
0: هنالك الحال بدأ بالخطبة لبيق النظم، فهنا الأذان يقال عطف سابق على إيش؟
1: على اللحن.
0: على لحن. عطف سابق على لحن. أصل الأذان والخطبة، ما في ذلك؟
1: كذلك.
0: يقدم الأذان عندما يأتي الإمام، الإمام إمام الصلاة، من يتنفل في بيته، ما يتنفل في المسجد كغيره من الناس. الإمام يتنفل في بيته، بس يجي عندما يدخل المسجد هنا يقصد المنبر، يصعد المنبر زين، ويصعد المنبر سلم على الجماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجلس. فإذا جلس أذن المؤذن، المؤذن الثاني، وهذا كان من على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أذان واحد فقط يعني. وفي عهد خليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك أيضا أذان واحد، لكن يعني في خلافة عثمان كثر الناس زيد هذا الأذان، الأذان الأول. فعلى كل حال يعني رأوها أنه بدعة حسنة، فاستمر العمل بها للآن، وله الأصل أصل كم؟
1: أذان
0: واحد فقط يؤذن المؤذن. فإذا أذن المؤذن أكمل المؤذن أذانه، بدأ الإمام الخطبة. معنى الخطبة بعد الأذان باشا. كيف الخطبة؟ الخطبة بينها النووي، أقل شيء كما ذكر النووي. إيش قال؟ واخطب بحمد الله والصلاة على النبي والعفو للزلات، لكل مؤمن وذا أقل ما يجزي وندب أن تزيد حكما. لو اختصر الخطيب على إيش؟ على حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال الله سبحانه وتعالى العفو لنفسه وللمؤمنين، بس كفى، هذا أقل شيء. لكن العالي ينبغي أن يعظ الناس، يذكرهم، يوجههم في دينهم، يرشدهم إلى ما فيه الخير، يزهدهم في الدنيا زين، ويرغبهم في الآخرة، ينبغي كذا. لكن لو متى اقتصر على هذه الكلمات كفى خطبة. قال بعضهم أقل ما يجزي في خطبة الجمعة أن يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. إذا أتى بهذا كفى، هذا أقل ما يكون. الشيخ ذكر هناك ثلاث جمل، كذلك نقال إيش؟ قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. لو أتى الخطيب بهذه الجمل كفى، ولكن على كل حال كما عرفتم لا ينبغي إيش أن يأتي بشيء من التوجيهات والإرشادات والمواعظ ما كذا؟
12: بلى.
0: ثالث. زين. قد تقدم الخطبة والأذان. والأذان قال شرط من شروط صلاة الجمعة. لأن السعي إلى الجمعة معلق بإيش؟ بالنداء. ما كذاك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب بعد الأذان خطبة، بعد الخطبة إيش؟ إقامة. زين. وبعد إقامة الصلاة الجمعة تصلى جماعة. ما كذاك؟ فرض عين. قلت مثلا صلاة الجماعة في الصلاة الخمس قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة مؤكدة، لكن في الجمعة فرض عين. ما كذاك؟ فرض جماعة. طيب الإمام عندما يخطب يستقبل من؟ المأمومين. ما كذاك؟ واقف ولا جالس؟
13: واقف.
0: ممكن واحد منكم يذكر آية تبين على أن الخطيب والجمعة يكون قائما؟
12: نعم
0: تفضل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
0: أحسن تركوك قائما. طيب أحسن. زين. صلاة الجمعة ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، يقرأ الحمد وما تيسر من القرآن. أنا في كل ركعة يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وينبغي أن يقرأ بسورة سبح في الركعة الأولى. زين. وفي الركعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، أو في الركعة الأولى يقرأ سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون إذا جاءك المنافقون. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة، سورة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. زين. وسورة يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. سورة يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون. طيب لو قرأ غير هذه السورة يجزي ولا ما يجزي؟
13: يجزي.
0: نعم. قال ويحجر الكلام. المامومون كما لا يحفظ عليكم المامومون يقرؤون وراء الإمام هيش الفاتحة فقط ويستمعون للقرآن. ما كذاك؟
13: كذا.
0: هذا. زين. ذكر نومنا قال ويحجر الكلام. إيش أخذنا الآن؟ أخذنا صفة الصلاة. ما كذا؟ وأخذنا أقل ما يجزي من الخطبة. وكذا واخذنا ماذا ايش ينبغي ان يقرا من السور في سور في الجمعه. وكذا طيب قلنا ويحجر الكلام، ويحجر الكلام في حال الخطبه وفي حال الصلاه، لان من اداب الجمعه الانصاف للخطبه ولا يتكلم والامام يخطب. والانصات للخطبه واجب على كل حال وحكم لازم من أحكامها. من آداب الجمعة الإنصات للخطبة ولا يتكلم والإمام يخطب. فالإنصات للخطبة واجب على كل حال وحكم لازم من أحكامها. زين. ودلت على ذلك أحاديث متعددة، منها حديث من عباس. إيش قال ابن عباس؟
13: نعم شيخ.
0: نعم تفضل.
13: عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد.
0: نعم. حديث آخر.
2: نعم شيخ.
0: نعم.
14: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. رواه الترمذي.
0: وكذلك في حديث سلمان أيضا.
2: نعم شيخ. عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
0: من حصول ثواب هذا على هذه الأشياء على حصول هذه الأشياء من بينها
2: ثم ينصت
0: إذا تكلم الإمام. طيب حديث ما قال لصاحبه.
3: نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.
0: أحسن. الحكمة من الأمر بالإنصات والنهي عن الكلام في حال الخطبة خوف الاشتغال عن الذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إليه في قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب الآن أخذنا هذه صفة صلاة الجمعة. وإذا كان عندكم شيء أسئلة حول الموضوع ستكون إن شاء الله في الحلقة الآتية. في الحلقة الآتية إن شاء الله نذكر آداب الجمعة. آداب الجمعة سنة لها البكور والسواك يندب زين تنظف تغسل تطيب زين تجمل بأحسن اللباس وكرها اقتحام رؤوس الناس. الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف كل جمعة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه جعل الجمعة ضياء يقطع ظلام الغفلة ومحطة يقين يرتوي منها الفؤاد بعهد جديد كل جمعة. كل جمعة
1: كل جمعة
0: يطل علينا هذا اليوم المبارك بروح جديدة، فيوقظ في القلوب معاني الإيمان، ويجدد في النفوس صلتها بالله، ويمنح الأرواح فسحة تخفف عنها من أثقال الأسبوع، وتستعيد فيها سكينتها وطمأنينتها. إنها محطتنا الإيمانية المتكررة بفضل الله، فثم ميلاد جديد للقلوب المؤمنة كل جمعة.
1: كل جمعة
0: تحول إيماني يتجدد، وليست عادة أسبوعية تعتاد. تحول ينقل العبد من مضايق غفلته إلى آفاق وعيه ويقظته كل جمعة.
1: كل جمعة
0: نجتمع بحب على كلمة الوحدة والتوحيد، فتتعانق القلوب في بيوت الله على الأخوة الإيمانية، فنجد في اجتماع العباد معاني التآلف والتلاحم. يوم كريم تتجدد فيه صلة الأرحام، وتتعاهد الأسر، وتستعاد العلاقات، ويعود من أثقلتهم أعباء الحياة وهمومها، ويصبح هذا اليوم مناسبة اجتماعية مع كونه محطة روحية. كل جمعة
1: كل جمعة
0: تتجدد فرص المراجعة، يراجع المرء قلبه ونياته وأعماله وعلاقاته، وما بينه وبين ربه، وما بينه وبين الناس، مصغيا إلى الذكر والخطبة، متذكرا ما غفل عنه، مستدركا ما فاته، عازما على أن يكون القادم من الأيام أطيب سيرة وأصفى سريرة وأقوم عملا وأحسن أملا. فالجمعة ينبغي أن تكون ضابطا دوريا ومؤشرا مرحليا للروح والسلوك والعمل. كل جمعة
1: كل جمعة
0: رسائل تقبل بنفحاتها، تذكرهم بأن وراءهم يوما يجمع فيه الناس، يوما مشهودا، كي لا تكون حياتهم سعيا إلى الدنيا وحدها، وأن القلوب تتوق إلى غذائها كحاجة الأجساد إلى الطعام. فطوبى لمن أحسن استقبال الجمعة مصغيا إلى رسائلها، صوانا لحرماتها، خارجا منها أكثر قربا وأنور دربا وألين قلبا وأصدق نية وأصفى طوية، على قدرة عالية ليواصل المسير على نور من ربه. بنور الهدى أنفس تتجدد، لها من معين الرشاد تزود، لها موسم كل سبع لتسمو، فتمضي بحب ولا تتردد. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل ثناءنا عليه كنزا يديم الخيرات ويشرح الصدور باليقين والنور.
2: روائع القطوف
3: كنتم مع روائع القطوف.
4: روائع القطوف
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 39 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية، والفعل تجعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والواو ولا تجعل يجوز فيها أن تكون عاطفة ويجوز فيها أن تكون استئنافية، وهي على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، مع الله مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والظرف مع كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، ويجوز في الظرف مع أن يكون متعلقا بالفعل تجعل، لا تجعل مع الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مع والفعل تجعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مع متعلق بالفعل تجعل، ويجوز في الظرف مع الله أن يكون حالا وصاحب الحال إلها، وقد وقع صاحب الحال نكرة وجاز ذلك على خلاف الغالب لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة اللفظية بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال. وعلى هذا الوجه نقول: الظرف مع الله في محل نصب حال، ويكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مع الله أو يكون مع الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في الظرف مع الله إذا ما جعلنا الفعل تجعل بمعنى تصير أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل تجعل، فإن الفعل تجعل على هذا يكون متعلقا أو يكون متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، وعلى الأول يكون المعنى ولا تخرق مع الله إلها آخر، وخرقوا له كما جاء في سورة الأنعام، والمعنى افتروا، فالمقصود ولا تفتري مع الله إلها آخر، وعلى هذا المعنى يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد. وأما على الوجه الثاني وهو جعل تجعل بمعنى يصير أو تصير، فإنه يكون متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، والأول على حد قول الله: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، والمعنى افتروا، فيكون المعنى على الثاني ولا تصير مع الله إلها آخر. وعلى هذا فالظرف مع يكون مفعولا به ثانيا للفعل تجعل، ونقول في الإعراب الظرف مع في محل نصب مفعول به ثاني للفعل تجعل، ويكون الظرف مع على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مع الله أو يكون مع الله، لأن المفعول به الثاني من ظن وأخواتها أصله خبر، فهو خبر أصلا، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. وعلى هذا إلها مفعول به أول للفعل تجعل الذي هو بمعنى تصير منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. آخر صفة لكلمة إلها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، ومنعت هذه الكلمة من الصرف للوصفية والعدل، والعدل هو صرف الكلمة أو الحرف من وجه إلى وجه آخر من الصيغ لأجل التخفيف وما شابه ذلك من المعاني. وقد تقدم أن كلمة الحرف يعبر بها المتقدمون على مطلق الكلمة، والجملة لا تجعل مع الله إلها آخر يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها عند من يجيز أن يعطف الإنشاء على الخبر ويجيز العكس، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الفاء يجوز فيها أن تكون فاء السبب، وهي التي تقع في جواب طلب أو نفي محضين، وهي التي تضمر بعدها أن وجوبا. وعلى هذا نقول في الإعراب الفاء للسببية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمعنى على جعل الفاء جوابا أو على جعلها سببية لكونها واقعة جوابا لنفي محض، وهو النهي لا تجعل مع الله إلها آخر يكون مع ما بعدها مؤول بمصدر، يتكون ذلك المصدر من أن وما دخلت عليه. وتقدير الكلام ولا تجعل مع الله إلها آخر فيكون لك إلقاء في جهنم ملوما مدحورا. وعلى هذا فيظهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر تقديره يكون، ويكون في التقدير تامة لا ناقصة، ولذلك تأخذ فاعلا. وهذا الذي يفهم من كلام الكتاب، ويفهم أيضا من المقتضب ومن جاء بعدهما من المصنفين في هذا العلم الشريف، وهو علم النحو والإعراب. فالفاء إذن سببية أو واقعة في جواب نفي محض أي خالص، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وعلى هذا يكون الفعل تلقى منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، فنقول في الإعراب تلقى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، والفعل تلقى مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي الحديث بالمبني للمجهول، وعلى هذا يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عائد على ملحوظ أو عائد على المخاطب، ولا تجعل مع الله إلها آخر. في جهنم جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جهنم اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، منعته من الصرف العلمية والتأنيث لأنه موضع، والمواضع غالبا تكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، أو أسماء المواضع تكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، ويجوز أن يكون المنع من الصرف للعلمية والعجمة. والمعنى أن هذه الكلمة قبل أن تستعمل في العربية استعملت في غيرها من اللغات، وانتقلت من تلك اللغات إلى العربية قبل تنزل القرآن واستعملها القرآن. وهذا الشأن، وهو شأن المعرب، فيه كلام بين المؤلفين بين مانع ومجوز، وقد ألفت في ذلك المصنفات وكتبت في ذلك الكتب والأبواب. وحرف الجر فيه متعلق بالفعل تلقى، تلقى في جهنم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تلقى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تلقى. ويجوز في هذه الفاء أن تكون استئنافية لعدم ظهور الحركة، ولو ظهرت الحركة لقطع بأحد الأمرين، إما أن تكون استئنافية وإما أن تكون جوابا، فالفاء لا تخلو من أن تكون جوابا أو استئنافا، ولا تخلو أيضا من أن تكون عاطفة، والحركة هنا ليست ظاهرة، ولذلك يجوز أن تكون استئنافية. وعلى هذا يكون الفعل مرفوعا لا منصوبا، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح وأن يجعل بيننا المودة والرحمة والألفة. سكن الروح. تحدثنا في اللقاء الماضي عن وسائل التواصل الاجتماعي وعن أثرها في العلاقة بين الزوجين، وذكرنا أنه ينبغي التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على أنها سلاح ذو حدين. ونبهنا في اللقاء الماضي على النقطة الأولى، وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منبرا لكل أحد، فلا ينبغي للإنسان أن يثق في كل من يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. النقطة الثانية هي تتعلق بالمادة المعروضة في وسائل التواصل الاجتماعي. يا إخوان، لا يصح أن نتقبل كل المواد المعروضة على أنها ذات مصداقية، أو ليست كل المواضيع تستحق أن ينفق العمر الثمين الذي هو رأس مال الإنسان ووعاء النعم كلها. الجانب الأول هو أنها ليست المواد المعروضة كلها ذات مصداقية. الجانب الآخر، حتى وإن كانت بغض النظر عن صدقها أو كذبها، هل تستحق أن ينفق الإنسان عمره الثمين في متابعتها؟ الإنسان العاقل لا يسلم عقله لكل من تحدث، ولينتقي الإنسان ما يصوغ فكرة وما هو جدير بأن يشغل به وقته. فكم من معروض لا يستحق أن يبذل فيه الوقت في سماعه أو قراءته، فضلا عن تبنيه واعتقاده وتطبيقه وتبني هذا الفكر. العمر أسمى من أن يهدر في غثاء القول يا إخوان. وإذا جئنا إلى واقع كثير من الناس، خصوصا الشباب، هم يقضون أوقاتا هي أثمن وأغلى وأبهى أيام العمر. يقضون هذه الأوقات في تصفح ما لا يعمر دينهم ولا دنياهم. طبعا الشباب هو زهرة العمر، فمع الأسف الشديد طائفة كبيرة من الشباب يقضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا فائدة منه، لا لدينهم ولا دنياهم. والعجيب أن كثيرا من هؤلاء في شكوى مستمرة من ضياع الوقت، ويشتكون من عدم وجود الوقت، مع أنهم ينفقون أوقات كثيرة أمام الشاشات فيما لا فائدة منه. وإذا ربطنا يا إخوان هذه النقطة، قضية المادة المعروضة بالحياة الزوجية مع علاقتها بالحياة الزوجية، نجد أن بعض الناس يتأثر بكل ما يبث في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تتغير طريقة تفكيره تجاه شريك حياته تدريجيا، وربما تدرج في الجفاء وسوء المعاملة تجاه شريك حياته، بل في بعض الأحيان قد تنقلب لديه المفاهيم فيرى الإحسان إلى الزوجة ضعفا، وترى الزوجة مثلا نتيجة لهذه المواد المسمومة ترى طاعة الزوج بالمعروف ذلا وهوانا، تنقلب المعايير. كل ذلك في غياب للتأصيل الشرعي السليم والمبادئ الراسخة المبنية على روح التشريع. إذن المؤمن يحذر أشد الحذر فيما يدخله إلى عقله وقلبه وروحه كي ينتقي، فإن الشهد لا ينتقى إلا من أطايب الزهر. وكذلك الفكر النقي والحياة الهانئة المطمئنة لا يمكن أن تنتقى بكل ما يعرض من سموم مخلوطة بالدسم، وإنما ينتقى الإنسان كما قلنا كما ينتقى الشهد من أطايب الزهر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا إخوان متعلقة بمن يسمون بمشاهير التواصل الاجتماعي. ينبغي الحذر يا إخوان من مثاليات هؤلاء المشاهير. يمكن تسمية هؤلاء المشاهير بمشاهير الخواء وحياة الوهم. طبعا نحن نتحدث عن النوع الذي لا يبث فكرا سليما، فإن كان مشهورا ويبث فكرا سليما فكرا صالحا ذلك هو المطلوب،
ولكن ينظر في طائفة كبيرة جدا إن لم تكن الأكبر في عالم وسائل التواصل الاجتماعي من المشاهير يقدمون ما لا قيمة له، فهم في الواقع مشهورون ولكن بين قوسين يمكن أن تضاف كلمة الخواء، مشاهير الخواء وحياة الوهم. هناك يا إخوان تصدير لعالم الوهم والمثاليات الزائفة تحت شعارات كاذبة يتبناها هؤلاء المشاهير الذين يسوقون للوهم، وهم في الواقع أقرب إلى المسوق الذي يسوق لنفسه لكسب الشهرة. طبعا هذه الشهرة تدر له المال، ويزين هذه الشهرة بتضخيم الألفاظ، يزين شهرته وشخصيته بألفاظ ضخمة ولكن بلا مضمون، كالتأثير الإيجابي والإصلاح المجتمعي والحياة العصرية وغير ذلك من المضمون الفارغ. إذن هنالك تصدير للمثاليات الزائفة التي ربطت الرقية والثقافة والحياة العصرية بالترف والمظاهر المادية التي يتنافس عليها كثير من الناس مع الأسف الشديد، كالماركات العالمية مثلا أو بعض أنماط البذخ التي تدل على فقدان الهدف والمضمون من الحياة، بل في بعض الأحيان قد تكون مجرد دعاية لمنتج معين يتكسب منها هذا المروج الذي يوصف بأنه مشهور، وهو في الواقع يريد التكسب من ذلك الإعلان أو من ذلك المنشور الذي نشره. وقد تكون أيضا محاولة للتغطية على النقص النفسي الذي يعاني منه ويحاول ملأه بمثل هذه المظاهر المخادعة. سكن الروح. أيها الإخوة والأخوات، هذه السموم التي تبث من قبل مشاهير الخواء وبائعي الوهم من الخطورة بمكان، فهي تصور حياة وهمية في عالم مثالي مع مفاهيم مقلوبة للسعادة، وهذا ما يجعل بعض الناس يقارن مقارنة عقيمة بين أولئك المشاهير وما يصورونه في حياتهم بأنهم يعيشون على هذا النمط وبين حياته الحقيقية الواقعية، فيتوهم أن هناك فجوة حقيقية كبيرة بين واقعه وبين حياة السعادة التي يحياها هؤلاء، ثم يتوهم أن سبب ذلك هو شريك حياته الذي لا يرقى للعيش في تلك المثاليات. مثلا قد يتصور بعض الرجال أن زوجته لا ترقى لمستوى المشهورة الفلانية فهي تعيش ذلك النمط الراقي، ولكن زوجته لا تعيشها ذلك النمط فيحتقر وفاءها وصدقها وتضحيتها وإخلاصها ويجري خلف الوهم الزائف ظنا منه أن ذلك هو سر السعادة، ولا يدري أن كثيرا من الابتسامات التي تبدو في الشاشات تخفي الألم والنكد في حقيقة الأمر. فضلا عن مشكلة عدم غض البصر، حدث ولا حرج، لدى بعض الرجال لا يوجد في قاموس طائفة من الرجال مع الأسف الشديد مسألة غض البصر، وكذلك النساء أيضا هن مخاطبات بغض البصر. الله تعالى عندما أمر المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك في حق المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. من أهمل هذا الجانب، جانب غض البصر، وأطلق لبصره العنان سوف يزهد في شريك حياته مهما كان شريك حياته قد آتاه الله تعالى من الجمال، وتلك معضلة كبيرة تجر لنفق الخيانة المظلم وتزين المعصية والعياذ بالله. وكذلك المرأة، إذا جئنا إلى جانب المرأة، عندما تتوهم أن عالم الرومانسية والحب إنما يتحقق ببعض المظاهر المادية التي تبث في هذه الوسائل أو بعض الأنماط، أنماط الحياة الباذخة، يرتبط في ذهنها معنى الوفاء والحب بتلك المظاهر، فربما تحتقر واقعها وربما انتقصت من قدر زوجها ووفائه وإخلاصه وتفانيه ظنا أنه قد أبعدها عن عالم السعادة وعالم الحب. لذلك كان من الواجب الحذر مما يعكر صفو الحياة الزوجية، مما يبث على أنه تمدن وتطور ورقي وما هو في الحقيقة إلا تصدير للوهم وتسويق للفشل. ينبغي أن يكون الإنسان حرا لا ينجرف خلف البروباغاندا أو الدعاية الإعلامية التي تزيف الحقائق. ومن عجيب أمرها أنها تسعى، هذه البروباغاندا تسعى لإقناع المرأة أنها مظلومة وتحثها على التمرد على القيم بدعوى الحرية، وذلك كما أسلفنا
من السموم التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها وألا يتلقفها قلبه وعقله إلا بعد أن يبين الصحيح من السقيم. سكن الروح. نقتصر على هذا في هذا اللقاء. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف ننبه على خطورة انتهاك الخصوصية والابتزاز وأثر ذلك على الحياة الزوجية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.